ويسألونك ماذا

0: بيتعلم يقرأ ويكتب. So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

Radio Delta

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
6: مجموعة الكابوس.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
10: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
9: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
10: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta.
13: Radio Delta. الحدث الفني.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية.

0: 24-22-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
10: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
13: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم.

0: التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس روضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من كيجي وحتى الصف التاسع. مدارس روضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
1: Just found it. Radio Delta, number one hit music station.

Radio Delta. Only God can stop us now. ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
7: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
6: في أيش متخصصين بالضبط؟
7: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
6: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
7: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
6: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
7: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
6: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
7: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
8: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
9: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا.
10: برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
11: كل يوم في هوا
12: وانت ماشي كل يوم.
13: أيوة
12: لازم تاخذها كل يوم.
13: ايش هي؟
12: شواية وبروس كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
14: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع، تليفون 775-8484-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: ست سنوات. حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 35.
3: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن، وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
4: ألو،
5: هيا عطوا ولدي أختي.
4: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
5: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
6: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
5: أي المستشفى؟
6: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
5: تاخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
6: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: بس عاد معي أمي ومريضين.
6: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
4: خلاص جاي لنا.
6: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
5: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
6: الآن مثل الريح.
7: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
8: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
4: فعلا إنه سوبر داك.
3: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
9: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام.
0: صنعاء. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس
6: عشرة
7: عمر.
8: شاي الكابوس
9: عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات.

0: برعاية الراعي الماسي المؤسسة العامة للاتصالات شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب يمن تراك، مكتبة حيكان أبو ولد أرتكس.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
4: كل يوم في هواك
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة،
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
9: سرطان القولون خطير، ولهذا سرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة. وأبرز هذه العوامل: الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: Hey, welcome to our shop.
9: Do you have excellent sports clothes?
8: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
9: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
8: Oh, really? Where is that school?
9: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
8: Oh, really? Is it a good school?
9: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
8: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
9: Yeah, you can.
8: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
9: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
8: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
10: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها
6: وبروست مقبلات بجميع انواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 7722383.
9: يا حلو يا هالي دايما انا على بالي، يا حلو يا هالي دايما انا على بالي.
10: الو،
11: هيا عطوا ولدي يا اختي.
10: انا جاهزه بس مشي الساعه الولاده الاوله.
11: لا ولاده سع الناس ولا لقينا حضانه للطفل.
12: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: هيا المستشفى،
12: مستشفى الام التخصصي، هذا ما بش مثله في الولاده، وطب جراحه النساء والاطفال وفوق هذا
11: تاخذي راحتش تماما. اولا كل كوادره متخصصه من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه اول واوسع حاضنه في الجمهوريه ومزوده باجهزه التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي امي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العمليه الجراحيه، جراحه الاطفال والتشوهات الخلقيه عند المواليد باحدث الاجهزه، وحتى جراحه البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعه اكتبي
12: الان مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-377-88.
14: You just found it. Radio Delta.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779211.

0: يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
2: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
1: في أيش متخصصين بالضبط؟
2: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
2: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
2: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
2: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
3: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
4: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ألو
4: هيا عطوا ولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى
4: لا ولادة ساعة النقص ولا لقينا حضانة للطفل
5: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي مريضين
5: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: Radio Delta.
1: ما الحل؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصصين بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
8: مين بيحب الرس؟
9: أنا
8: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق
0: لعرق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
0: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب

0: تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة، مدارس علماء آزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق، خيال. كده جوعة.
5: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
8: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقية.

نعس الزهر قد تفتح لما أشرق الصبح والهزار تغنى أشرق الصبح والهزار

الشهد من ثناياك حتى وسطني الشهد من ثناياك حتى تبلغ النفس كل ما تتمنى تبلغ النفس كل ما تتمنى.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أطول.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤية تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤية تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤية، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخدها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: ألو،
4: هيا عطوا ولدي أختي.
3: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
4: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
3: يا سلام سلم.
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: بس عاد معي أمي مريضين.
5: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
3: خلاص جاي لنا.
5: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
4: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
5: الآن مثل الريح.
6: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
11: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
10: التهاب وتليف الكبد،
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
10: علاج القولون وأمراض الجهاز

0: تجربة فريدة من نوعها، مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

أنا ما زلت على حبي مقيم، واذكريني كلما ذقت النعيم. أنا ما زلت على حبي مقيم، أذكريني أذكريني.

0: أذكريني أذكريني أذكريني.
1: Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:15 عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-00-10770 أو 77-79-1435.
11: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
12: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
11: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
12: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
11: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
12: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
11: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
12: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
11: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
13: يوه، مطعم الحلواني التركي.
14: الحلواني الذي نعرفه؟
13: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
14: نعرفه من زمان،
13: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
14: دجاج الحلواني من زمان،
13: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
14: طعيم من زمان،
13: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
14: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
15: من زمان،
16: من زمان،
14: حلويات وبيتزا ومعجنات
13: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
15: من زمان،
13: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
14: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
13: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن 3:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Beibaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
10: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
11: ألو؟
12: هيا عطوا ولدي أختي.
11: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
12: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
13: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
12: أي المستشفى؟
13: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
12: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
11: يا سلام سلم.
13: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
12: بس عاد معي أمي مريضين.
13: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
11: خلاص جاي لنا.
13: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
12: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
13: الآن مثل الريح.
14: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
15: just found it.
16: أحلى الأوقات على الدلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جوعة.
9: كباب لحم، كباب دجاج،
10: اوصل لحم،
11: اوصل دجاج،
12: وشيش طاووق خيال.
8: كده انا جوعة.
13: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
14: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
15: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
16: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
17: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
18: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
19: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

today. Welcome to Radio Delta. Oh, God. برفقتكم راديو دلتا.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.

0: التشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: ما بتحلى الرفقة إلا عدلتها.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تأخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 7775848460. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
7: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
7: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
7: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
14: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
15: ألو
16: هيا عطوا ولدي أختي.
15: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
16: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
17: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
16: أي المستشفى؟
17: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
16: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
15: يا سلام سلم.
17: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
16: بس عاد معي أمي مريضين.
17: نشلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصصات.
15: خلاص جاي لنا.
17: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
16: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
17: الآن مثل الريح.
18: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 204.

0: ما
1: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
0: طعيم من زمان
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
0: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان
3: من زمان
0: حلويات وبيتزا ومعجنات
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
0: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
1: 772-238-378

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: أحلى
1: من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
2: التهاب وتليف الكبد
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
3: علاج البواسير
2: علاج البهاق والبرص
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
3: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
5: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يمن.
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يمن.
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
5: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
2: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة رغم كل الظروف بقي اليمن متصل الاتصالات اليمنية ليمن متصل
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي
4: في أيش متخصص بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي
4: لو اضطرينا العملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة
5: تقدر تطمن أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: شكرا جزيلا أنا الآن مطمئن جدا
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 77-300-77-88 مستشفى الأمة التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا
7: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب
8: So welcome in my favorite place Sweetie Pie Preschool Here we play with friends And learn new things every day Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
10: تستمعون للأولى راديو دلتا تستمعون للأولى راديو دلتا

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: أهلاً أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. أهلاً أهلاً بالعيد.
4: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
5: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: كنت تحدثت في الاستوديو عن السر في كاس أوروبا وثلاثية المجر فرنسا إنجلترا. كاتب التاريخ أرخى لنا في خمسينيات القرن العشرين عن حادثة وقصة. ولفرهامبتون بطل إنجلترا ينتصر في ماتش ودي على الهومفيد بودابست فريق المؤسسة العسكرية في المجر 3-2. من غدوة من الغد عنونت الصحافة الإنجليزية نحن أبطال العالم. فكان التحدي المجري للإنجليز وتلعبت ماتشات ودية في ويمبلي أول مرة إنجلترا تنكسر أمام الأنصار 6-3 للعملاق بوشكاش. تكررت المواجهة بعد سنة ويومها فاز الفريق المجري بسبعة في بودابست في الملعب هذا باسمه القديم باسم العهد في الحرب الباردة. ما دخل فرنسا؟ فرنسا استثمرت الفرصة وجيء من صحفي فرنسي في ليكيب وقال لما لا نختبر الجميع ومن يكون أبطال العالم وعملوا كاس أوروبا الأندية البطلة الكوب دوروب دي كلوب شامبيون. إنه التاريخ وإنهم المجانين.

نشيد الشامبيونز يقفون له احتراما واجلالا كانه سلام وطني. ارسنال على يساري وعلى يميني باريس سان جيرمان، وهذه خيارات كل مدرب وكل فريق. الفرقه الباريسيه بطلة اوروبا لحراسه المرمى سافونوف، يمينا حكيمي وعلى اليسار مينديز، خمسه ماركينيوس كابيتانو، 51 الاكوادوري باتشو، 17 الجوهره فيتينيا، 87 نيفيز، رقم 8 فابيان رويس في موسم كبير، 14 دوي، 7 كفاراس خاليا، ورقم 10 البالندور ديمبيلي. هذا هي خيارات لويس إنريكي، يلعبوا بالأربعة ثلاثة ثلاثة بالتشكيل الثابت بالمدمرين لتشكيلة بي جي. 44 جول في كأس الأذنين. أمامك خيارات، أمامك صورة تنطق وتتكلم. أما كلام الآن عن تشكيلة المدافع، المدفعجية الجونرز الكبير اللندني أرسنال. لحراسة المرمى دافيد الرايا، رقم 3 في اليمين موسكيرا، 5 في اليسار كابيي، وسط الدفاع فرانسيس مصاليبا وسليساو باسم جابرييل، 41 هو الرايس وملا برايس يا رايس، 49 لويس، 7 يمينا للجناح النفاث الساكا، 19 الأشقر.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كدنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوان مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
17: You just found it.
18: 1-0 لأرسنال. 1-0 للأرسنال. شوف الكرة شبه مستحيلة من زاوية مغلقة، صنعة كبيرة ولكن فيها برشا حظ برشا زهر. هافرتز في سقف المرمى يزور الشباك، جمهور أرسنال ينجن والجانرز المدافع تطلق الطلقة الأولى. في السماء نحن الأبطال وعلى أرض بودابشت نحن أسياد القارة. 1-0 أحلى سيناريو في أحلى نهائي. هذا النهائي مختلف وهذا النهائي رائع. البدايات تؤكد بانتظار الخواتيم. لا خوف على بيجي لأنه أكثر من مرة كان يجري ورا سكور في المقابل معطى مهم جدا. الجانرز لا يخسر عندما يتقدم في النتيجة. هدف مبكر جدا. إيش بش يعمل الهدف هذا؟ الهدف هذا بش يزيد يطلع في معنويات رفقاء هافرتز. 1-0 البومبا دي هافرتز، قذيفة وتسديدة في سقف المرمى. ما عنده ما يعمل ساغونوف. الهدف المستحيل، وهذا الأرسنال يلاحق المستحيل أو ليكون شبه المستحيل. رابطة الأبطال بعد أن رفضتهم سنين وتمنعت سنين ووصلوا مرة وحيدة للفينال بذكريات 2006 في الساندوني، تقدموا بجول سول كامبل ولكن عاد الكتالوني في الخواتيم. وفي الكورة وفي الدنيا وفي حياتنا وفي حياتك العبرة بالخواتيم. 1-0 1-0 للجانرز. أرسنال يتقدم. البصمة الأولى عن طريق هافرتز، تدخلات قوية، مباراة ديربي يفصل بينهما المانش. هنا حرب أوروبا من أجل أسياد القارة العجوز. الأرسنال في الشامبيونز ليج 14 مباراة وهذه 15 مرة واحدة لقى روحه وراسكور ضد ليفركوزن في البايرن. اتفر عن دقيقة فقط كان متأخر في النتيجة. عرضية الكرة التعادل مش ممكن. ضاعت المحاولة، ضاعت الفرصة. تتكلم المباراة بالروعة، يتكلم اللقاء النهائي بالهجوم. مرارة وانطلاق، حكيمي يعاني من اليمين، يرجع المغربي بالإصرار. ماركينوس في المساندة أنا موجود. والكرة لفرنسا، ترجع الكرة ماركينوس إلى فيتينيا. فيتينيا في وسط الميدان. أي مباراة مع البدايات. ترجع الكرة والحكم يتدخل. فاول لصالح ديمبلي. كرة في صالح نادي باريس سان جيرمان. أقوى هجوم 44 هدف على بعد هدف من الرقم التاريخي للبارسا. عمل فين بقيادة ريفالدو. 45 جول. ترجع الكرة عن طريق فابيان رويز. فابيان رويز كفارا

الجورجي في وسط الملعب عن طريق مينديز، فابيان رويز، هافيتينيا، كرة تعود لفيتينيا، التحذير إلى نيفيس، إلى فيتينيا، الكرة تمشي عن طريق مينديز، يوصل مينديز صحيفة الكيب الفرنسية في سبر الأراء، وسط ميان الأرقام، 74% يرشحون بي جي للقب الغالي، هنا انطلاقة، هنا حضور، هنا بداية، هنا ضربة مش ممكن كبارة، يدخل الدفاع الأرسنالي والصعبة مرة ثانية، كم كانت قريبة من أحلى النهايات، من أسرع البدايات، من أروع الانطلاقات، مش ممكن على الروعة، مش ممكن على البداية، رد فعل قوية من بي جي وهذا منتظر. الباريسي يرد الفعل بانتظار الصنع، وكرة عرضية وخطيرة على القائم الثاني، ومشيات صعبة، كرة إلى دافيد الرايع. في كلام التشكيلة لكل فريق، 3 فرنسيين فقط من 11 لباريس، 4 انجليز فقط من 11 متاع ارسنال. في المقابل العنصر الطاغي هم البرتغاليين في باريس 3 والاسبان 2 في الارسنال. للمرة الأولى في تاريخ كأس الأبطال من 1971، الفينال الأوروبي يجمع بين فريقين من عاصمتين، رابع مرة فقط في التاريخ والأولى من 71 كانت أمستردام ضد أثينا في تمثيلية آياكس العملاق ضد باناتينايكوس. تقريب 56 سنة رجعنا فينال، الفريقين الاثنين يمثلوا العاصمة، يمثلوا اليوم باريس ولندن. أرسنال يتقدم بهدف هافرتس، هدف مبكر، مازال برشا لاعب برشا كرة، تمشي كرة عن طريق ديزيري دوي، دوي حلوة الكرة في الظهر، صعبة على الجانرز، محاولة تسديدة، وردة الفعل الثانية هذه في الحساب لفريق لويس إنريكي. محاولة كانت خطيرة من فريق باري، مرة أخرى في أول 10 دقائق يلقى روحه بي جي متأخر بهدف بعد مباراة البارك التاريخية في السيمي فاينل أمام البافاري الكتيبة الحمراء بايرن. أول نهائي يجمع فريقين من العاصمة كان 62 لشبونة مدريد من خلال بنفيكا والريال، 66 بلغراد مدريد من خلال بارتيزان بلغراد والريال، واخر مره كما قلت وصلت الذكر أثينا أمستردام بوجود البانا والاياكس. ترجع كرة عن طريق الصليب وتدخل الالماني سيوارد، خطا وفاول لصالح باريس. ربع ساعه الاولى في النهائي الكبير، اول مره الفاينل في بودابست في الشامبيونز ليج، استاد هذا احتضن السوبر الاوروبي والاوروبا ليج، ولكن الشامبيونز اول نظره والحظ. ماركينيوس يلعب الكره وسط الميدان، يضغط الارسنال، شراسه في الضغط الارسنالي، كره تمشي عن طريق الفرقه الباريسيه، ده الاستحواذ البي جي، الفرديات في مواجهه المجموعه، الافكار بين إنريكي وأرتيتا، من يحسم معركة الأذهان. دويل الكرة من الحارس سافونوف بالرأس، كابريال وارتيباك، الرايس قبل في وسط الميدان، ضغط وخطأ للبيجي، حداشر انتصار 3 تعادل، الأرسنال يصل الفينال الموعود، فينال تحقيق الأمان والوعود بدون هزيمة. 9 كلين شيت في 14 ماتش أوروبي هذا السيزون، موسم استثنائي تاريخي قياسي للغانرز. ترجع الكرة عن طريق فابيان رويز، فيتينيا على اليمين، ماركينوس يمشي بالكرة، ديمبلي يتقدم، ديمبلي تحط الكرة.

طريق فابيان ويز، يتقدم فابيان ويمشي على اليمين، تركيز من الرواق الايمن، كنترول بصدره، يلعب حكيمي، ترجع الكرة عن طريق القائد البرازيلي، يتقدم ممتازة خطيرة، التوزيعة والركنية، الركنية عدد اثنين من اجل الوان وان. اول انطلاقة من حكيمي في الرواق، صراع الاظهرة والاطراف مهم جدا، عنده باكيت في شكل اجل حقوين برشا بريشي حكيمي، وايضا اللاعب الثاني مندس في المقابل سيعاني موسكيرا يمينا وايكابي يسارا، المعركة تتلعب هنا في جزء كبير. المطالبة بلمسة يد، الحكم يكون عفوية لانه ارتدت الكرة. فابيان رويز، رويز يتقدم يدخل وسط، أين المساعدة؟ يخسر كرة، مش ممكن، يلعب برشا صنع فريق الجانس، يخطفها أوديغارد، يحط الكرة طويلة ولكن لا خوف، الحارس الباريسي موجود، سافونوف

أمامك الأرقام، 78% نسبة الاستحواذ لفرقة باريس. البي جي من اليمين، حكيمي حط الكورة، باتشو الضغط على كفارة، قرين حسابهم لحد الآن، ومشد اللعبة الأجنحة بوجود دوي وكفارة، هو في الحربة، هو رأس القمة، هو ديمبلي. فيتينيا إلى فابيان رويز، ترجع الكرة، 16 دقيقة لعب في الشوط الأول، 17 بالضبط الآن، جديد النهائي، هدف هافيرتز الحاسم للحظة. فيتينيا تلعب الكرة بالوسط، يرجع بالكرة فابيان رويز، ثالث نهائي في ظرف سنة يجمع بي جي بنوادي البريمير ليج، نهائي المونديال كالي تشيلسي، نهائي السوبر كالي بي جي في الريمونتادا على توتنهام، والثالث الأهم لمن؟ كفارة، ديمبلي، ديمبلي حاول يدخل كفارة، يرجع كفارة يرى باليوتيوب واحتفل ما تعداش، إنكابي موجود والكرة، إنكابي ضغط الكرة، الضغط الباريسي رهيب، ترجع الكرة فابيان رويز، فابيان إلى فيتينيا، فيتينيا يمين ثم يقرر يسار، في الاستقبال هو مينديس، يمشي بالكرة دوي أمامه اثنين، شوف معركة الأظهرة والأجنحة مهمة جدا، لحد الآن يبدع أرتيتا في القراءة، موسكيرا، رايس، ديكلان إلى الحارس، دافيد الراية، كرة طويلة ترجع براسية، ثم براسية الثانية، ثم ملعوبة كيما جات، طويلة من باتشو، جابي، صليبة ضد أولاد الوطن، يمشي صليبة، أي وضوء، أي حضور ثاني، أي سيكولوجيا يا أرسنال في قيادة الفاينل. معظم الترشيحات للفرقة الباريسية، ولكن كما ذكرت النهايات هي مباراة اليوم الموعود، هي لجورجي، هي 50-50، هكذا قرانا التاريخ، وهكذا شاهدنا بأم أعيننا نهايات خسروها المرشحين الكبار للقب، من هامبورغ على اليوفي، إلى أستون فيلا قبلهم على بايرن، إلى إف سي أو فريق في ملعب إشبيليا، شتيا وبوكارست على بارسا، أو حتى خسارة مارسيليا أمام الريد ستار بلغراد. فما إيش في النهاية شكون أقوى؟ فما يوم الفينال، فما يوم الفاينل، فما يوم النهائي، اصطدمت بحكيمي، إنكابي قوي، والتماس أرسنالي في آخر لحظة. التشكيلة الأولى كان فيها كالافيوري، لا، المباراة هذه يلزمها قلوب الشمال، دخل إنكابي في اليسار، كرة طويلة، 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 الأرسنال في النهائي الكبير هنا في بودابست بعاصمة المجر، هنا التاريخ، هنا بودابست، هنا قريبة منها فيينا، هنا قلب الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، هنا 56 والدخول السوفيتي، هنا ربيع 68، هنا بوش كاشوا، هونغاريا فاينل مونديال. وخلينا مع الكورة، وفي الكورة ترجع الكورة بحيازة باري، يتقدمون يمينا ويسارا، يبحثون على طريق، يبحثون على منفذ وملجأ وملاذ، والكرة تمشي عن طريق ديزيري، يلعب الدوي، حط الكرة للقائد، تلعب عن طريق فيتينيا، فيتينيا ورايد، أرسنال مسكر مليح، أرسنال واقف مليح، هذه لعبتهم، هذه لعبتهم على الطريقة الإيطالية، هدف قد يكفيهم،

هكذا تصير الأجواء هنا من ملعب النهائي في بودابست. انتصف توقيت الشوط الأول في نهائي الشامبيونز. 1-0 البيجي، 1-0 الأرسنال. هذا ثاني هدف يقبله بيجي في نهاية الشامبيونز، هدف ضد بايرن وهدف اليوم. والكرة تمشي 1-2، ما خرجتش، ما زالت الكرة في تماس لمن؟ لبيجي. كل الحكم الألماني دانيال سيبرت. مباراة منحصرة في وسط الميدان لاستحواذ باريزيان لسان جيرمان. الفريق الأرسنالي وقف مليح، وهذه هي المباراة في استنتاجات. لاحظوا في برشا هدوء في نادي أرسنال. فينالات مباريات القمة تتلعب على جزئيات وتفاصيل صغيرة. الهدف المبكر جنح بفريق الكانرس اليوم. كرة في الوسط، تلعب الكرة ديزيري دوي، حط الكرة فيتينيا، فيتينيا ديمبلي يغلط صليبة، تمشي الكرة عن طريق كفارة. كفارة 1، كفارة 2، كفارة 1، كفارة 2، يمشي كفارة، كفارة، كفارة، كفارة يحاول يهرب، يمشي كفارة ما يعديش. ومسكيرا يسجل نقاط في الحرب النفسية في معركة الفينال أمام كفارة.

0: 25 درجة الحرارة. يتوقفون في هذه اللحظة بشكل مبكر. البريك الأولاني للراحة هو البريك الأولاني على مستوى سكور هو أرسنالي لكبير لندن نادي الغانرز. يحضر كبار القوم هنا في نهائي الشامبيونز ليج. هذا عنده منها 15، عنده منها 15 كقميص، هو مساهم 4-5 أكثر. هذه هي كرة الهدف الأول، خلطة من ماركينوس، ضربة في تروسار، محظوظ يا تروسار، كرة من المستحيل، بوم، 1-0 هافيرتس. هافيرتس الذي حقق هدف تشيلسي للقب اللندني العاصمي الأول في التاريخ أمام المان سيتي، هل يكون طرف مرة ثانية في أن يكتب للعاصمة الإنجليزية لقبها فريقها الثاني ولقبها الثالث في العاصمة لندن؟ كل أوروبا تنتظر عريس الليلة، آخر مباراة كبيرة هذا العام تألق الإنجليز، هذا العام توج أستون فيلا، هذا السيزون توج كريستال بالاس، ولكن هذه البطولة الأغلى. رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي حقق اللقب اللي استناته باريس من تأسيسه عام 70، ولكن يريد الثانية، وفقط البرينج الريال من خطف وحدة وجاب الثانية ومشى وتحدى أكثر وسجل الثالثة. فماش في الشامبيونز ليج من 93، لأنه في كاس أوروبا الأندية البطلة اللي دوبلي ثنائيات كانت موجودة، عملها الريال وعملها الميلان وعملها بنفيكا وعملها بايرن وآياكس وليفربول نوتنغهام فورست. هو القائمة تطول، القائمة تطول، من يسول ومن يجول. أسمراني باري أم الأسمر الغدار ساكا في أرسنال. ترجع الكرة للغانرز، الملك يشجع بيرلي وويليام يحب أستون فيلا، والملكة الراحلة من عشاق أرسنال هل يؤدونها التاج هذا المساء؟ تمشي كرة عن طريق ساكا، هرب ساكا يهرب عرضية، مش ممكن، القاضية كانت ممكن، القاضية كانت قريبة على مرمى سافونوف. إصابة الحارس تتوقف المواجهة، خطير أرسنال. أيو دا يا أرتيتا عنده ما في الجراب، ما يخوض به نهائي بودابشت. الصبر مفتاح الفرح، الصبر مفتاح الفوز، الصبر مفتاح الكاس. سافونوف يسد بصعوبة والمتابعة لم تأتي، والثاني يتأخر، الثاني قد لا يصل، والفرصة هنا بدمها. ويسريكي يراجع، ليست مباراة السنة الماضية، كان صرح في الندوة الصحفية، ذاك النهائي يحدث مرة في 50 سنة وحدث، لكن الآن لعبة أخرى. أنا توقعت 2-1، سنرى لمن تكون ولمن تقول، حمراء وبيضة عاصمية أم تكون باريسية مرة أخرى هناك في جون مارس والشانزليزي. يحتفل عشاق وأنصار الباريسي بلقب ثاني. اليوم في كل الأحوال التاريخ سيكتب، لو فاز سان جيرمان ثاني نادي في تاريخ الأبطال بعد المرينجي يحقق كأس الأذنين تواليا، وإن كتبت لصالح أرسنال فستكون الأولى تاريخية وأسطورية. 3 فقط من إنجلترا جمعوا الثنائية، حققوا الدوري المحلي وتسيدوا القارة العجوز، هم ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي. السؤال يحتاج إلى جواب، هل تكون أنت رابعهم يا غانرز؟ هو يحكي له على الكورة وهي تحكي له على الموضة، وفينجر يريد لأرسنال تاريخ أم كفرنسي يريد لسان جيرمان العمق في التاريخ؟ الأساطير هنا من رافا بينيتيز وليفربول وذكرى وذاكرة اسطنبول. 3-0 البيج ميلان، 3-3 ليفربول، الطليان خسروا وإشارة بيرلسكوني بقيت عالقة إلى يوم الناس هذا. نظر للسماء ورفع إصبعه وقال الله أراد أن يفوز ليفربول. سابون أبو لباس 6:30 ثانية بالوقت الأوروبي. زميلي حسن العيدروس عمل ملاحظة ممتازة، قال الوقت هذا قد يساعد أرسنال لأنه أكثر تفاعل وأكثر تعامل مع هذه الأوقات. ما زالت ما ليلتش، ما زال الليل ما كتبش أسراره وينجوم الليل بقمرك الضوايا. عندي معاك ألف وألف حكاية، هل هي حكاية ثانية من نجمة أولى يا نيفيس؟ جاوبني يا رويس. هذا جواو، الوقت يمر ومن يمر لا يعود. تمشي الكرة عن طريق فيتينيا، فيتينيا حط الكرة لماركينوس، ماركينوس القائد طويلة، كابي بكل الثبات. أي هدوء يؤدي به الشوط الأول. أرسنال يتقدم لأنه ما خافش، ما دخلش مرعوب من بي جي مثل الفرق والمنافسين الأخرين. هذه بالتونسي يقولوا ملا تسكيرة، يعني إغلاق كل المنافذ. يمشي كبارة، كبارة يدخل بالكرة، ما زالت اللعبة، ما زال الفينال، تعدى الثلث وما زال اثنين، ويا ستار يا مان على اختار أرسنال باريس. الكرة الثانية لم تمر، والثالثة في محاولة، يرى مع ديمبلي، يمشي الوحدة اثنين، عثمان عثمان عثمان يا عثمان يا عثمان يناديوك يا عثمان يصيح عليك يا عثمان في النجدة يا عثمان. يمشي ديمبلي، ديمبلي عرضية والدفاع اتصدم البرازيلي. لاعب من باريس سان جيرمان مصاب. الحكم الألماني دانيال سيبرت يعطي أولوية الهجمة لباري. تمشي كرة، إنكابي يضغط على الهجوم الباريسي. ترجع كرة وسط الميدان في منطقة جزاء خطيرة، الوحدة اثنين، هيا مش منطق شلما، ما فما شيء، ما فما شيء. لعب الكرة وكأن أرسنال هذا الدفاع، هذا الانكماش، هذه جربها سنة كاملة في البريمير ليج من أجل اليوم، وكأن الخطة من أجل الليلة. هل فيها لمس وبالتالي فار ومن ثم بنالتي وبالتالي عودة أم لا؟ هنا ديمبلي، هنا العرضية، هنا ما فما شيء، هنا مشيت، هنا جيت، هنا تجلت. فيتينيا يقرب، فيتينيا فيتينيا فيتينيا، لا أعتقد، لا أعتقد، ما فما شيء. ألعب يا سيبرت، ترجع الكرة من الحارس سافونوف، 1-0 الأرسنال. عين على الوقت، عين على المعشب الأخضر، عين على الميدان، وعين على الأنصار. الكرة تمشي في وسط الملعب. أول مرة نشوف باريس سان جيرمان استحواذ ولكن عقيم من غير فرص بعد أكثر من 30 دقيقة. يخرج الحارس دافيد رايح، يتصدى الماتادور. ترجع الكرة وسط الميدان، يلعب الكرة كبارة، كبارة سخينيا، تمشي الكرة عن طريق مينديس، حط الكرة لفيتينيا. فيتينيا الطلياني يتعلم منك يا أرسنال، عارف أن جمهور الأرسنال يقول لك سايبنا يا شوالي، سايبنا يا شوالي. تمشي الكرة عن طريق باريس، ترجع الكرة وسط الميدان، يلعب الكرة مينديس، مينديس مشى عن طريق فابيان رويز، فابيان رويز إلى مينديس، مينديس وحدة، فيتينيا اثنين، يبحث على الثالث، يلقاه في اليمين، تمشي الكرة حكيمي، فماس صعود حكيمي وكفارة، سكروا عليهم منيح، تمشي كرة خطيرة، ضربة راس ما تعداش، أرسنال أرسنال أرسنال، الترسانة سكرها، ترجع الكرة عن طريق فيتينيا، فيتينيا، فابيان رويز. فابيان في اليسار، الكرة وصلت لكبارة، كبارة كبارة يبحث عن وحدة غدارة، الكرة تمشي لفيتينيا، فيتينيا أين الطريق؟ فيتينيا يزم يسرع الريتم فريق باريس سان جيرمان، يزم يحل اللعب برشا على الأطراف، مسكرة بال يعني بالمفتاح بالنسبة لأرسنال، وارتيتا عنده المفتاح، وحسب ما يقال ويشاع أنه رماه في التايمز، تمشي كرة خطيرة وصل ميدان ديمبلي، يرجع بالكرة صعبة عن طريق كفارة، جابه على اليمين لأنه ملقاش في اليسار أمام سكيرا، خطيرة واحدة، خطيرة اثنين، ملعوبة ولا خوف على داود رايا، الرايا يرفع رايات الحمراء والبيضاء، أرسنال من جديد. عادية مكاتفة عادية يقول الحكم الألماني دانيال سيبرت. 84 دقيقة في الفينال، واحد بلاش للأرسنال، هافرز الغدار والكرة تمشي، دوي والركنية من جديد، الركنية للكانس أو للبيجي. المعاناة على أرسنال، الاستحواذ لباريس، إذن كرة الركنية من النجاح، يمشي ساكا، المفروض الآن والمطلوب في تطوير الخطة النهائية لنهائي بودابست بالنسبة لأرتيتا هي التحولات الهجومية السريعة، هي المرتدات الآن، لأنه عندك مساحات الآن، عندك سرعات، روسار في اليسار وفي اليمين مسايب ساكا، لكن الآن الهاجس تحس أنه يرجع الكرة، باري يضغط وهو يرجع الكرة، ترجع كرة عن طريق أشرف حكيمي، يلعب أشرف حكيمي خطيرة منطقة الجزاء، والدفاع الأرسنالي موجود مرة أخرى، موجود جابرييل والصليبة في موسم كبير، ترجع كرة ماركينوس كرة في الوسط، حكيمي يرجع بالكرة، الدول المغربي، المونديال على الأبواب، والدفاع يتصدع ويمشي عن طريق ديكلان رايس، رايس وحده، رايس بهدوء، وصلت الكرة لموسكيرا، موسكيرا يعكس الهجوم، خطير على بيجي، وفي تدخل وفي فاول وخطأ، وانذار على مينديس، انذار على نونو مينديس، هل خرجت الصفراء في وجه اليساري بتاع باري ام لا؟ خطأ موجود، الفاول صريح، والكرة للجالس. من أوقات الشوط الأول 36 في لغة أهداف الفينال 1-0 في هوية الهداف اسمه هافيرز وباسبورو ألماني، الحكم والقاضي الألماني سيبرت يقول خطأ على بيجي، فاول، الكرات العرضية صعوبة على بيجي، ونقطة قوة لرفقاء ديكلان، كورة من رايس ديكلان رايس في 36، يمشي ديكلان خطيرة بالرأس، مرت السلامات وفي خطأ على جابرييل، فاول ضد السلاساو، كرة ضد اللاعب البرازيلي، خطأ يصفر الحكم الألماني دانيال سيبرت. التقدم الأرسنالي متواصل بهدف، تكتيكيا أرتيتا ناجح لحد اللحظة، هنا فما 3-3، أول مرة عدم توازن دفاعي للكانرز، ماذا سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ ديمبلي وحده والدفاع يتصدى، كفارة 2 والصليبة يتصدى بقميص رقم 2، ترجع الكرة، هافرتس بدنيا موجودين، قتاليا يقاتلون في كل سنتيمتر وملي من عشب بوشكاش أرينا، ترجع الكرة، ريتم سريع، إيقاع مجنون، يمشي دوي يعني ثلاثة ما يعديش، لماني قريب يكون ألعب، ترجع الكرة للأرسنال، الجانرز أي هدوء من جبتوه؟ من أين لكم هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ كيف في سنة تغيرتم لهذه الحالة والحال هذا؟ أرسنال يتقدم، يمشي صليبة ولا لامتيري هنري، شاتز على اليسار، لا يتعطل، يعطي الكرة هافرتس، أرسنال يتقدم ويهدد مرمى حكيمي، ترجع الكرة للجانرز، كرة للأرسنال، لويس في وسط الميدان أقوى من ظهير يسار يا لويس. ترجع الكرة للإنجليز، أول لقب لإنجلترا في كأس الأبطال عام 68 عن طريق عريقهم ومن السلالة النبيلة في كرة القدم العالمية المانشستر يونايتد. بينما أول فوز فرنسي هو العام الماضي من سنة للأليانز أرينا في ميونخ للبي جي النادي الباريسي مارسيليا، لا سمحونا عاد مارسيليا، وفي منشن وفي 93 في أول نسخة للأبطال في كأس الأذنين 1-0 بازيبولي على البيج ميلان مع وقت فابيو كابيلو. ترجع الكرة مينديز فيتينيا، كرة أخرى عرضية حاول يدخل من الأطراف فيتينيا حامل الكرة في الباري، يلقى مامو اثنين قراب برشا والثالث مغطي مش بعيد. ترجع الكرة عن طريق باتشو، يلعب الكرة باتشو لإكوادوري. أي جو أي جمهور. راديو دلتا.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: just found it.
1: بين رغبات الأحمر الأرسنالي وبين رغبات من يحمل السيء الأزرق هذا المساء الباريسي. كيف ستقول؟ ترجع الكرة مرة أخرى للبيجي. هافرتس في الدقيقة 6 الجول، وأسرع هدف في تاريخ فينالات الأبطال، الأسطورة باولو مالديني في مرمى ليفربول. ترجع الكرة عن طريق اللاعب مينديز، مينديز عرضية يتصدى قبل مرة أولى، خطيرة المرة الثانية، ملعوب ولكن ضايع، ضايع الكرة. حكيمي مش في يوم كبير، حكيمي مش في يوم كبير. ترجع الكرة مرة ثانية، فيتينيا، فيتينيا، جو نيفيس، جو واو يلعب الكرة، حكيمي، جو واو، أشرف إلى كبارة، كبارة سخيليا، كبارة اللاعب القادم من نابولي، ما تعداش الكرة، إنكابي سكرها. موسكيرا نجح في اليمين، وهذا من عناصر ونقاط القوة دفاعيا في الشوط الأول للأرسنال. ينوي إصابة وايد وعدم جاهزية تيمبر كانت مقلقة برشا عشاق الأرسنال في الرواق الأيمن، ليصطدم مع أخطر مهاجم اللي هو كفارة في بيجي. كفارة إلى نيفيس، باتشو، فابيان رويز، فابيان رويز يتقدم، فابيان حط الكرة عن طريق مينديس، مينديس، فابيان رويز. هذا المشهد تكرر أكثر من 15 مرة بالشوط الأول. الاستحواذ موجود ولكن التصرف الأخير غير متاح. فيتينيا يلعب الكرة كفارة، كفارة خطير بشوت، كفارة صعبة سكر عليه، ترجع الكرة عن طريق اللاعب رويز، حط الكرة لباتشو، باتشو يدخل، هذه خطيرة، باتشو خطيرة، مش ممكن. ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة على باريس سان جيرمان. كم كانت قريبة هذه اللقطة، أول مرة يخترقون من الأطراف في دقيقة 43، أول اختراق من الجناح عن طريق مينديس. صعبة جدا، ورويز يقدر كرة التعادل، أنقذ إنكابيي، ابتعدت من أشرف، وصل لها رويز، ولكن كرة فابيان عالية. دقيقتين بالضبط في نهاية الشوط الأول هنا في بوشكاش أرينا. بوشكاش هو الهداف التاريخي لنهاية الأبطال، 7 أهداف، سجل الوحيد، سجل سوبر هاتريك رباعية في فينال الريال 7-3 على فرانكفورت عام 60، كانت في غلاسكو في الاستاد التاريخي الهامدن بارك. مشيت إلى بيجي، أرسنال الهدف، الخطفة، ثم الدفاع على ما خطفوه. ترجع الكرة لباريس سان جيرمان، تماس حكيمي، فيتينيا تمشي كرة طويلة من القائد ماركينوس، خطأ من ماركي، وكرة صعبة، ويدخل الدفاع أمام ساكا، يدخل باتشو، ترجع الكرة ديسيري دوي، ديسيري الحلول الفردية، هذه خطيرة، هذه خطيرة، يمشي كفارة، خطيرة الأخيرة، كفارة، كفارة، كفارة، كفارة وين ماشي؟ يرجع على اليمين، برازيلي، ديمبلي، ديمبلي وحدة، ديمبلي، كرة بعيدة من عثمان، عثمان ديمبلي، والكرة أوت. تيري أوري يناظر الحلم، يعاين المجد، جماهير أرسنال شافوا صورته مجنوا هبلوا، المدمر أوري بذكريات الزمان، أيام الهايبوري الغزال الأسمر. موسم كامل هو الأولاني، 206 يوم هو من أيام السنة الأولاني. جات فترة فراغ، خسر الكرباو أمام السيتي، خسر الصدارة للسيتي، مباراة إيفرتون أعادت له الإنصاف، ومن ثم أرسنال حقق الغالية وما زالت الأغلى. ترجع الكرة وسط الميدان لويس، هذا مكانك يا لويس، تلعب الكرة أوديغارد، أوديغارد 6 دقائق مازال لعبة، مازال شوط كامل الآن، التماس يحصل ساكا. أي قرارات من لويس إنريكي، أي اختيارات من ميكل أرتيتا؟ أرتيتا بشي واصل بنفس السيناريو بنفس المنهج نفس التوهج والتوجه. باريس سان جيرمان هو المطالب بإيجاد حلول. كيف نتجاوز هذه الكماشة الدفاعية؟ كرة طويلة سافونوف راسية من ديكلان رايس خذوا الكرة بالوسط يمشي فيتينيا يصنع البدايات كرة من فيتينيا دخلنا في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضايع لا جديد هافيرتس حاسمها كفارة يقرب كفارة يقترب أمامه موسكيرا كفارة وموسكيرا حط الكرة عن طريق فيتينيا وصلت الكرة مرة أخرى ديمبلي في المحاولة ديمبلي في التمرير تمريرة ممتازة الواحدة اثنين والدفاع يتصدى ومرة أخرى كرة صعبة والدفاع الأرسنالي موجود يتصدى جابرييل ترجع الكرة عن طريق الوسط إلى محور الدفاع يلعب الكرة مينديس فيتينيا مازال الوقت تلعب الكرة عن طريق حكيمي دوي ياسر دوي شوف ثلاثة قراب له برشا فماش مساحة الأكسجين معدوم الليلة في البوش كشارينا ترجع الكرة خطيرة تسديدة رائعة طبيعي جدا وقت تلقى المنافذ مسكرة اللاعب يمشي حاول شوته كرة بعيدة من دوي الموهوب ديزيري هو الكرة برا النتيجة لم تتغير أرسنال يتقدم ملا ريسك من إنكابي ملا ريسك من الإكوادور إنكابي على الشعر لويس إنريكي رجل النهايات ربح نهائي السوبر على مارسيل في الكويت ربح المونديال في قطر على الفريق البرازيلي فلامينغو فاز بالسوبر على فريق توتنهام ربح الشامبيونز على الإنتر خسر كان فينال المونديال أمام تشيلسي هذا النهائي السادس في السنة بقيادة لويس ترجع الكرة عن طريق هجوم يمشي موسكيرا حلوة برشا اي اي اي اي اي خطيرة وفرصة مش ممكن أضاعوا القاضية فسيضيعون مش ممكن لا تقول لي تسلل ولا تقول لي تماس هذه مذيعة يا بيرس والأرسنال يدهار أرسنال يدهار الكرة ترجع من فيتينيا للكتيبة الباريسية يبدأ في دقيقة أربعة مسلسل إمكانية العودة فيتينيا مهما يكن الأرسنال اليوم أكد أنه من أقوى القوى الموجودة الآن في أوروبا مهما يكون المال تمشي كرة عن طريق مينديس يلعب الكرة لفيتينيا حط الكرة ديمبلي والدفاع والركنية ذكية من عثمان ويتصدى هافرتس المهاجم المدافع الآن الكل يدافع أربع دقائق مازالوا اثنين أصعب 120 ثانية لنهاية الشوط العودة الباريسية بالركنية الألمان يقول فائق بكم الكل شادد حساب الكل متفضل الناس الكل الراية دقيقتين لباريس بآخر محاولات الفترة الأولى لإدراك التعادل والعودة من بعيد تمشي كرة عن طريق ديمبلي بعيدة موسكيرا يستبعدها ترجع الكرة من فيتينيا واحدة من بعيد فيتينيا يحط الكرة عن طريق فابيان رويز والراية يا دافيدا 19 كلين شيت بتاع الدوري حساب والتسعة كلين شيت بتاع الشامبيونز حساب والغلطة اللي تجيب تعادل باريس هذه اللحظة حساب آخر يا راية الجمهور عاطفي يغير رأيه ويغير في لحظة آراءه من مساند إلى منتقد ومن محب إلى لا أقول كاره ولكن خليني نقول أيضا منتقد الشوط الأول 1-0 لصالح أرسنال يرفع راية عنوانها أشقربك للوادي يا باري وسان جيرمان يقول له البارحة واليوم وغدا أوروبا هي باريس سان جيرمان هذه سورة الهدف الثاني في 2-0 أرسنال ماهوش توتنهام للريمونتادا هذا سبيرز يحسم تماس يكسب بيه الثواني واللحظات. الشوط الأول رسميا في البوشكاش أرينا سينتهي 1-0 لأرسنال، إلا إذا تماس موسكيرا سيأتي بجديد. يربح اللحظات والثواني، يمشي ديكلان رايس، ثواني مهمة في التاريخ، ثواني غيرت مسار التاريخ. يمشي الكرة عن طريق أرسنال، كلان لوقت ديكلان يلعب آخر فرصة هذه بلغة الباسكت أو الهاند بول، يأخذ الكرة الأخرى الاستحواذ عنده باش ما ترجعش لسان جيرمان. يقاتلون على الكرة والركنية، الركنية الأولى، الركنية الأولى في المباراة لصالح الكانرز. المدفعجية هابرز يقاتل كما لم يقاتل من قبل. أن تفوز مع تشيلسي وتكررها مع أرسنال، من حققها؟ شوفوني في التاريخ من حققها مع فريقين من العاصمة رابط الأبطال. رفعت الرايات لحد الآن، العبرة بالخواتيم، هذا مستقبل قدامه، ولكن ذاك العجوز الأرسنالي من آخر فرصه للتتويج. الحكم شيقول، يقول نهاية الشوط الأول بدون تنفيذ هنا في الأرينا بوشكاش. 1-0 هافرتس. فاصل ثم نطير إلى الاستوديو.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة رغم كل الظروف بقي اليمن متصل الاتصالات اليمنية اليمن متصل
3: ابتسامتك سر ثقتك وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد زراعة الأسنان بأحدث التقنيات تقويم وتجميل الأسنان عدسات وابتسامة هوليود حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال لا تؤجل ابتسامتك احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421 العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء مركز الجرموزي دنتل سنتر جودة خبرة وثقة
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place Sweetie Pie Preschool Here we play with friends And learn new things every day Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
8: ألو
9: هيا عطوا ولدي أختي
8: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى
9: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل
10: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
9: أي المستشفى؟
10: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بيش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
9: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
8: يا سلام سلم
10: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
9: بس عاد معي أمي مريضين
10: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
8: خلاص جاي لنا
10: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
9: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
10: الآن مثل الريح
11: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
12: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
13: يوه، مطعم الحلواني التركي.
14: الحلواني الذي نعرفه؟
13: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
14: نعرفه من زمان،
13: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
14: دجاج الحلواني من زمان،
13: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
14: طعيم من زمان،
13: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
14: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
15: من زمان،
16: من زمان،
14: حلويات وبيتزا ومعجنات
13: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
15: من زمان،
13: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
14: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
13: 772-238-378.

0: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: فيتينيا، نيفيز، رويز، دوي، كفارا، وديمبلي، تشكيلة المدافع، حراسة المرمى رايا، موسكيرا، إنكابيي، صليبا، وكابي، رايس، لويس، ساكا، تروسار، وهافرز. هدف الفينال. الثواني تبدأ في جولتها، الدقائق تواصل رحلتها. شوط ثاني سريع، شوط ثاني منتظر، بين الغاية للغايات وبين الأمان لتحقيق المنع. ينطلق الشوط الثاني. باريس سان جيرمان يجد الحل أمام الدفاع الأقوى في أوروبا. يمشي بالكرة عرضية خطيرة، والدفاع يتصدى بالأولى البرازيلي جابرييل. بداية قوية منتظرة جدا. العشر دقائق الربع ساعة الأولى هي أصعب ما فما في الفينال على أرسنال. الآن حكاية فينال يتلعب في جزئيات، في تفاصيل ردة الفعل من سان جيرمان، وفي حتمية الهدوء ومواصلة الصمود من فرقة أرسنال. أرسنال 225 ماتش في دوري أبطال أوروبا، 225 ماتش غاب الأرسنال في رابط الأبطال في كأس الأذنين، ولكن بصفر بطولة وصفر ألقاب. موسكيرا في الانذار من أجل إضاعة الوقت. الألماني سيبرت حاسم من البدايات، والكرة تمشي بين ضغط باريسي وبين مرتدات والتحولات السريعة لأرسنال. من سيحسم المعركة في معركة وفينال 2-1؟ ترجع الكرة عن طريق الوسط، يلعب الكرة للحارس، يمشي سابونوف، سابونوف إلى ماركينوس، يلعب البرازيلي، كرة طويلة ضايعة. مواصلة الهدوء، مواصلة القوة، مواصلة الحضور. التقدم صليبة يعمل في ماتش كبير، ماتش كبير برشا.

واختيارات الدكة. تلعب الكرة عن طريق لويس. لويس خذ بعد آخر لما انتقل لويس الميدان. طارش الكرة السريعة للفريق الأرسنالي، يقاتل يتحصل على الكرة، اللاعب إنكابيي تمشي الكرة لهافرتز، هافرتز هدف الفينال مرة أخرى يحسم النهايات. كرة صعبة على باريس سان جيرمان، القاضية ممكن والانطلاق سريع والهدوء في نسج الهجمة. كرة عن طريق وسط الميدان إلى باريس سان جيرمان، مراوغة ولكن دفاع من أوديغارد. يضغط عالي فريق أرتيتا، واضح أنه حذر مليح الفينال. ترجع كرة ماركينوس، ماركينوس أرسنال تاريخيا فاز بكأس المدن والمعارض ليكس ويفا كاب عام 70 وآخر ألقابه من أكثر من 30 سنة 32 عام كأس الكؤوس الأوروبية عام 94. فريق الأرسنال يخسر نهايات الأربع الأخيرة في مختلف المشارب للكؤوس الأوروبية. من عام 94 خسر كل الفينالات. خطيرة جدا، يمشي ديمبلي، خطيرة جدا والدفاع يتصدى، كانت ممكنة لباريس. في سرد أوراق الماضي وفي نبش في ألبوم الذكريات، عام 95 خسروا كأس الكؤوس أمام زاراغوزا، عام 2000 في الويفا كاب أمام غالاتاسراي، في الستة الشامبيونز أمام البارسا، والأخير عام 19 في الأوروبا ليج في الديربي أمام تشيلسي. هل ينتفض أرسنال بعد السنوات العجاف محليا وأوروبيا ويرجع اسم أرسنال ليبقى على مشهد الكرة في العالم؟ تمشي كرة طويلة من الحارس دافيد الرايع. الوقت يمر، 5 دقائق لعب في الشوط الثاني. هدف هافرتز، هكذا دقيقة من الفترة الأولى لحد الآن والحاسم. بيجي في أوروبا كأس الكؤوس عام 96 على الرابيد بيان، هدف انكوتي، والشامبيونز ليج 25 بالخمسة على فريق الإنتر، وفي نفس العام السوبر أمام توتنهام، 3 ألقاب أوروبية. ترجع الكرة فيتينيا في وسط الميدان مع أوديغارد، يمشي فيتينيا حلف اليسار، الانطلاق من مينديس، وصلت الكرة لكفارا، لم يظهر كفارا، لم يلمس كرة كثيرا دوي، ما شفناش ديمبلي، العمق الهجومي غير موجود، والانطلاق من ديمبلي، والتغيير سيكون قريب، إن لم تتغير المباراة على مستوى السكور. إنكابيي المفاجأة السارة لأرسنال. ترجع الكرة من باتشو إلى الحارس سافونوف، 31 ما تعداش، الأرسنال يقاتل تكتيكيا، تفوق أرتيتا. ماركينوس، الآن الفرديات قد تصنع الفارق، الحكم يقول خطة وسط احتجاج إنجليزي. هل تبتسم الكرة للندن من جديد في عام المونديال؟ هل تعود الكرة إلى أرضها يا إنجلترا؟ بطيء جدا التحضير، وهذا السبب هو ما رده أن الفريق اللندني ضغط شرس، فماش مساحات، فماش فراغات، النسبة ما تدورش. ماركينوس يلعب الكرة، فابيان رويز على الجناح، هل يتكلم ديمبلي؟ مش ممكن. الفيلم الصامت يتواصل هجوميا في نهائي بودابست من الفرقة البرزية. تنفيذ الآن، يخسر وقت وثواني، جواو نيفيز إلى فابيان رويز، والحكم يقول خطأ بالتنفيذ، ستعاد. برشا توتر، ترجع الكرة من الحارس دافيد رايا، يمشي الرايا يلعب كرة طويلة، محاولة من الحارس، حذار يا سافونوف، ترجع الكرة كما جات الأولى والثانية، خدمة مصالح موسكيرا، موسكيرا وسط الميدان. قلت برشا مرات أنه حراسة المرمى والدفاع لأرسنال هجوما لباريس سان جيرمان بوضوح، ووسط الميدان أم المعارك، وأرسنال عنده ما يقول في هذا الإطار. بل أرى أن الوسط الأرسنالي يلعب بندية أمام الوسط القوي متاع باريس.

0: دارس كرة جابرييل يلعب كرة طويلة من الحارس تمشي طويلة من رايح رايح يخطط الضربة فاول واضح اللاعب جواو نيفيز تمشي كرة باتشو فيتينيا محاولة الانطلاق الهجومي من كفارة شوف أمامه ساكا يعاون واجبات دفاعية كبيرة من ساكا اليوم هو التماس ممنوع المرور علامة التوقف ستوب اللي ظهرت في الإشارات المرورية في أواخر القرن 19 يطبق أرسنال اليوم في بودابست بامتياز ترجع الكرة 31 هذه خطيرة ترجع الكرة عرضية والكرة سيئة جدا في التمرير ترجع الكرة بالوسط والحكم يقول خطأ ووقف الهجمة وانذار على الساكا فاول لباريس سان جيرمان واضح إشارة الألماني دانيال سيبا الضغوط واضحة لباريس سان جيرمان لأنه هو المرشح أرسنال قلتها مليار مرة ما عنده ما يخسر وزادت الصحافة الفرنسية بصبر الآراء و 74% الكاس في باريس زادت الضغط على اللاعبين والفريق لأنه أرسنال موسم نجح اربح ولا ما اربحش هذه زيادة الفريز الفراولة على التورتة بالنسبة للفريق باريس سان جيرمان يدركون إدارة ولاعبين وجمهور وإعلام أنه هذا وقته أنه هذا عهده يلزم يستثمروا قوتهم ويحقوا الثانية في الأخير لا يلاعبون الأسماء التقليدية اللي عندها جينات الرابط الأبطال بارسا ريال بايرن وطبع الضغط كبير على بيجي 10 دقائق تزيد في الضغوط الوقت يمر ولكن لم تنتهي بعد لأنه سان جيرمان من الفرق اللي تعرف تربح وهي سيئة جدا هي ما جاتش للميدان ولكن تربح المهارة الفردية تصنع الفارق وقادر على ذلك بأي لحظة وهذا ما يخشاه أرتيتا وأرسنال وكل عشاق المدافع كرة بين حكيمي يمشي أشرف حكيمي والحارس يتصدى المغربي كاد يزور الشباك حكيمي والحارس الرائع يضغط فريق بيجي تلعب الكرة من جابرييل طويلة لهافرتس فماش خطأ حكم الألماني يكون ألعب والكرة تمشي من القائد ماركينوس إلى مينديس جاء كبارة وصل كبارة فما فرق الآن أمام موسكيرا فقط يرجع يغطي ساكا يعطل الهجمة ساكا موسكيرا اليوم ويكابي في الأطراف عملوا ماتش كبير جدا مسهل توقف كبارة هو دوي أو ديمبلي في الكروان حكيمي نيفيز حكيمي تلعب الكرة عن طريق فيتينيا يلعب الكرة لمينديس دوي ديسيري دوي نفس القلق بتاع الشوط الأول يمشي ديمبلي هو مينديس ما يعديش هو الكرة إلى التماس الرمية من الجانب ستكون باريسية فابيا أمامك فيتينيا يلمس كرة فيتينيا مشت الكرة عن طريق مينديس ما زال هدف فابيرز والحاسم للبطولة والفينال والكرة من كفارة يهرب كفارة يدخل خطير على القائم الثاني والترجع بعيدة من أمام باريس سان جيرمان هربت على حكيمي فماش خطأ الحكم يقول العب حكيمي فابيان رويز هو الدفاع موجود هذه خطة العنكبوت كرة طويلة الآن التحولات الهجومية هافرتس يستنى المساندة في خطة رود هافرتس نعم فاول خطة لصالح باتشو كرة من إكوادوري عين على الوقت 12 دقيقة عين على الزمان والمكان هنا في بودابست المجر هونغاريا 1-0 هافرتس لصالح الأرسنال في حالة الفوز سيكون أرسنال الفريق رقم 25 في تاريخ البطولة لكأس الأبطال بين ماضيها وإرثها الأندية البطلة وبين حاضرها الشامبيونز ليج. أولهم الريال وآخرهم بيجي. ترجع الكرة عن طريق فابي رويز، حطت الكرة في تينيا. ربع ساعة قربنا من الشوط الثاني لا جديد، كأنك تشاهد الشوط الأول في الإعادة. الكرة تمشي، أرسنال، أرسنال على يساري، والولترا للفرقة الباريسية تواصل دف الطبول ودق الطبول. ماركينوس ترجع الكرة لصالح أرسنال في خطأ. آخر 11 فينال في تاريخ رابط الأبطال الذي تقدم في الشوط الأول 1-0 في النهاية من رفع الكاس، فهل يكون باريس الاستثناء؟ أم ستتأكد القاعدة معاك يا ساكا؟ باريس سان جيرمان في نفس الأرقام رقم 11، لم يخسر في 11 مباراة في النوك أوت توالية. تلعب كرة طويلة، هل ينتفض أرسنال بعد نكسات الخروج الأوروبي من الفرنسيين؟ عام 15 خرجهم المونيكاسكي لمارا موناكو، والعام الماضي في السيمي فاينل باري، ولكن لكل حكاية نهاية. جمهور أرسنال كان يتكلم من خلال الأغنية بلغة المجد، بلغة الألقاب، بلغة التاريخ، بلغة العشق، بلغة أنا موجود، أنا أرسنال من 150 سنة. تلعب الكرة عن طريق ماركينوس. 60 دقيقة في فينال بودابست، 1-0 الكنس. تمشي كرة، يضغط ساكا، مجهود بدني خرافي من فريق الكنس. تلعب الكرة باتشو فيتيني، ما يعديش، يفتك الكرة ديكلان رايس، يوقع ديكلان ممتازة من وسط الملعب. فما شوار ولا فما فاول، فما خطا ضد ساكا. حكم الألماني تمركزه ممتاز قريب من كل لقطة. أرتيتا يحتج، نفهم شوية في الإسباني أرتيتا، هدي روحك. هنا الكرة وساكا بالمرفق على جون إيفيس. فيتينيا، فيتينيا، فيتينيا يلعب واقفين لاعبي باريس سان جيرمان، يزيد تتحرك، لعب من غير كورة أمام فريق منظم ومسكر. الأطراف وصلت خطيرة، دوي هذه خطيرة، دوي مش ممكن. الكرة الثانية ياخذها أرسنال، ياخذها الكانرز في الدفاع. الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. الكرة تمشي خطيرة، العرضية كبارة، يحاول كبارة، عرضية إلى ركنية جديدة لفريق باريس سان جيرمان. موسكيرا إلى الركنية. الطليان يتفرجون، يتحسرون بدفاعنا. 4 مونديال و2 يورو، الشامبيونز كانت دائما في ديارنا، ولكن تمنى علينا الزمان. عرضية من ركنية، لا الحارس رائع، الراية موجود. ترجع الكرة عن طريق فيتينيا، فيتينيا وسط الملعب، هذا هو استنساخ التجربة الإيطالية الدفاعية. الإنجليز أبدعوا في هذا المساء لحد الآن. 1-2 يارب الثالث بينالتي، ضربة جزاء، ضربة جزاء، خطأ قاتل، والحكم يقول بينالتي لصالح فريق أرسنال ضده. أو يا كبار، أو هذه بالروح والدم، ولكن ننتظر. هل رفع الراية؟ هل رفع الراية؟ سنرى قرار مؤثر جدا في نهائي بودابست. هل فيها تسلل؟ ضرب الجزاء لحد الآن النقاش متواصل. لويس إنريكي يعاين الفيديو والصورة تتكلم، والحكم الآن هي على الشعرة، هي على اللحظة. سنرى تبعات هذه الأزمة الأخيرة، سنرى تبعات هذه الأزمة الأخيرة. 1-2 ما تصورش فما تسلل، ما فماش تسلل، نو أوفسايد، هذا مؤكد. الآن الخط، أشفما أشفما يا ألمانيا، سيبرت، لا فما فما ضرب جزاء، فما ضرب جزاء. كبارة كبارة كبارة. موسكيرا عمل 60 دقيقة بامتياز، ولكن بعد كبارة من وحدة كاريبكا بالخطأ على اللاعب موسكيرا وضرب الجزاء في مباراة 1-0 حاليا. الفار يشيك على اللقطة 63 في فينال بودابست. أول ضرب جزاء تتصفر في الموسم ليه في الشامبيونز ليج، ما فما ضرب جزاء على أرسنال، هل هي الأولى أم في المطلق؟ سنرى. الفار كفارة وضرب جزاء، فمشكلين كانت واضحة، لا أدري لماذا هذا الاحتياج المطول للفار. بينانتي فما الشك والاختلاف. الآن منعرج في النهاية، الآن منعرج النهاية. يا موسكيرا لحد الآن 10-10، لحد الآن ممتاز، ولكن هذا خطأ بخطورة الوان تو. يهرب اللاعب كفارة جورجي وضرب جزاء على الجانرز. بين باريس سان جيرمان المنفذ وبين أرسنال المتألق الرايع، هذه منعرج البطولة وليس منعرج اللحظة فقط. إن سدها رايع أرسنال سيكون البطل، وإن سجلها باري ستكون القادمة صعبة يا أرسنال. إذن فيتينيا، فيتينيا والرايع، فيتينيا ودافيد، فيتينيا والكورة، الكورة بينالتي، بينالتي والكول، وبينالتي وحارس باريس سان جيرمان. أو ديمبلي، هذه العادات طبعا، لاعب يشد الكرة بس المنفذ يركز ويبعد عن المشهد والتجاذبات، وبعد يظهر في اللحظة الصفر. هاي راسي أرسنال، الراية بيده أم ديمبلي بساقه، ديمبلي ويعدل النتيجة 1-1، 1-1 ديمبلي، الراية في اليسار وعثمان من اليمين، والبالون دارو يحط الكرة في شباك مرمى أرسنال. 1-1 في نهائي مثير، في نهائي الكامباك لأرسنال وباريس سان جيرمان. في 65 دقيقة سيطرة تكتيكية أرتيتا، أبدع أرسنال دفاعيا، ولكن من كرة، من موهبة، من فرصة، بينالتي لكفارة ويسجل ديمبلي على يمين الحارس. 1-1 النهائي يبدأ من جديد، وأذكركم فينال 2-1. الانتظار ثم التعبير عن الأفراح، المدرج الباريزي يشتعل من نيران الأفراح، بينما الجمهور الأرسنالي في لحظات الصمت، في لحظات الترقب لمأوات. الآن معنويا تتقلب المباراة النهائية في صالح سان جيرمان اللي على المستوى الثاني، رجع في وقت مناسب جدا، والآن ممكن الجول يدخلوا الفينال. 1-1 أرسنال، يغادر موسكيرا، يدخل تيمبير، يا ريتك خرجته قبل الضربة يا أرتيتا، رغم أن موسكيرا عمل فينال محترمة جدا. أبدلان فتش عنها الآن، ستفتش عن الكاس يا ولدي، ستفتش عنها في بودابست، ستفتش عنها في نار الدانوب هنا في أرض هونغاريا. من ينال المجد؟ يدخل السويدي جيوكيريس، يغادر أوديغارد. ما شفتوش أوديغارد، اكتفى بالواجبات الدفاعية اليوم. هذا هو التغيير الآن، هافرز باش يمشي أو جيوكيريس، رأس حربة والثاني وراه. سنرى كيف تكون الخطة، الفينال والارتباك، والكرة تمشي للتماس. السجل الثاني الآن، مبروك عليه أرسنال المرة الأولى، أم ستكون الثانية لبيجي بعد هذه العودة وهذا التعادل. تمشي كرة بالرأس خطيرة، منطقة جزاء يحاولون ولا يصلون، بعيد الكرة لا هافرتز، 65 البنالتي من ديمبلي، ترجع الكرة بالرأس صليبة، صليبة الإنجليز يعودون ويستعيدون ذاكرة الهجوم، وهنا الحكم الألماني يقول خطأ على لويس سكالي. الفورس فوكال، القوة الصوتية لجماهير باريس سان جيرمان غير عادية، الولترا الباريسية هي الأقوى في أوروبا. ترجع الكرة من فيتينيا، فيتينيا لعب الكرة ماركينوس، ماركينوس كرة من هنا كرة من هناك، اختارت الأحمر الأبيض طويلة يحاول أفيرس وصل كرة في منطقة الجزاء والدفاع يسقط من باتشو والحكم يقول كرة ستعود من مخالفة التسلل. ديمبير الهولندي الداخل الآن يقول من الهدوء عنده خوه يلعب في مارسيليا في الفيلودروم. انتصب توقيت الفينال عن الشوط الثاني هنا في أرض المعركة بودابست واحد في كل شبكة. هافيرتس تقدم لأرسنال وديمبلي استعاد البسمة لباريس. ترجع الكرة باريسية باتشو هل هي فرحة البيك بان أم هي السعادة لا توصف التوريفال. يمشي بالكرة الفرقة الفرنسية هجم الآن من أشرف حكيمي حكيمي يتقدم حكيمي والركنية ركنية للبنشي ركنية لباريس ضربت واصطدمت في إنكابي. ثمانية هجمات لباري مقابل ثلاثة فقط لأرسنال. الركنيات 5-0 للفرقة الباريسية. أرسنال حصل زاوية ولكن لم تنفذ. ترجع الكرة خطيرة وكل كرة فيها خطورة. يمشي دوي ديزيري دوي بعد التعادل استعاد المعسكر الفرنسي الثقة. يمشي دوي حط الكرة لحكيمي كرة من أشرف حكيمي ديمبلي عرضية على القائم الثاني بعيدة الكرة أوت هربت من باتشو وستعود لدافيد رايا. المناسبات الكبرى تصنعها الأسماء التاريخية والكبيرة في النهايات ويا منياي مشت لاعب وادخل لاعب التاريخ. وهافرز على فكرة من اللاعبين القلائل اللي يدخل خانة اللي يسجلوا في فاينل مختلف يا رب الأبطال. الروح الفرنسية لا جرين تدو باري وقت آخر مستقطع وقت آخر نرتاحوا فيه. ديمبلي 8 أهداف في 13 مباراة. رحلة القبض على الثلاثية الدولية تبدأ من الآن يا بيجي. العام الماضي الشامبيونز والسوبر والمونديال يريدون تكرار هذا العام. أمس يفسحون المجال للندن العريق أرسنال من أجل يتذوق مذاق. دافيد بيكام يحلل دافيد بيكام يتكلم ولما نشوفه بيكام لا أقول نصمت لأنه بيكام ماركتينج وتسويق أكثر منه حاجة أخرى وهذه الصورة داخلة في هذا الإطار. دافيد بيكام نجم من نجوم الكرة في إنجلترا. لويس إنريكي عذبك اليوم أرتيتا. العبرة بنتيجة والتاريخ يحفظ كان البطل ولكن أرسنال في 70 دقيقة في ستاد بودابست كان أكثر من رائع. هي حرب المدرجات الآن هي نفسية المدرجة التي ستشجع الفريق الفائز. من هنا بروح ديمبلي ومن هناك باستعادة هدف في هافيرتس يقولون لهم اليوم وغدا لن نترككم لحالكم يا هافيرتس. أرسنال قصة صبر عقلية نجاح عقلية تتويج ياتي أو لا ياتي ولكن يحبون أرسنال كما لم يحب محب فريق آخر. تمشي كرة ملعبة طويلة العشرين دقيقة الحاسمة. درجة بالرأس اللي يغلط يدفع كاش اللي يغلط يروح والكاس تروح اللي يثرو ولا شرط جول. الكرة خطيرة ملعوبة ما تعداش الكرة تمشي لانه وتتعدى. يمشي بالكرة حذاري أرسنال ما تكونش طماع حذاري. هدف ديمبلي واترك هدف ديمبلي طمعك هدف ديمبلي خليك تخسر الثوابت الدفاعية. أنا لو اسمي ميكيل شوالي الآن سواصل بنفس خيارات ما قبل الواحد واحد في الواحد صفر واصل نفس الشيء لأنه أنت تخاف من باريس سان جيرمان التحولات الهجومية. اسألوا بايرن ستجدون الإجابة يا أرتيتا. الآن خطيرة خطأ الحسم يحسمها ديمبلي واحدة ديمبلي اثنين وديمبلي لخلفة يسار ولمشة يمين أوت من عثمان. استعمل يا رايا في هذه اللحظات لماذا لم يسدد مباشرة حكيمي؟ هل رايا استعاد مكانه بسرعة؟ لا أدري الكاميرا ما جاتش على الصورة. نشوف عطاء هجومي من بي جي في الشامبيونز ليغ في موسمين. تعود بالانجليز في اخر 24 مواجهة اوروبية، هذه 13 ضد الانجليز، وكأننا نلعب الدوري فرنسا بريطانيا انجلترا في هذا العوام. 9-3 المحاولات، ولكن الفرص ما فماش. ترجع الكرة بفيتينيا، واحدة بفيتينيا وبعيدة، ضربة مرمى، ضربة مرمى للحارس داوود الراية. فما مرحلة ما قبل الهدف اللي كلها شك، ومرحلة ما بعد الهدف التي تحولت إلى ثقة. هل يشفع كلام وحديث الأرقام والتاريخ أرسنال للفوز؟ سنرى. خطيرة جدا يا ربي، مش ممكن أطاله. ضيع الكرة، ضيع الكرة هافيرتس، ضيعها هافيرتس، مش ممكن. 117 مرة الأخيرة في جميع المسابقات في كل الدنيا، وقت اللي أرسنال يتقدم في الشوط الأول خسر مرة واحدة. يا الله، في 117 مرة أخرى ليدينج في سكور في الشوط الأول مرة واحدة خسر. تعادلوا 15 مرة أنهوا الماتش بعد ما تقدموا، وربحوا 100 مرة، مش ممكن. رقم مرعب على باريس. لكن الآن تقول لي بيجي رجع. نعم،
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: just found it.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
2: Radio Delta.
3: في الفاينلز تحتاج إلى كثيرا من الحظ واليوم كان فما برسا حظ بيجي مش في أحسن حالاته ولكن كان قريب من كفارة ملا كفارة لو لم تكن جورجيا كفارة لنصبوك بالانطور ولكن الله غالب الله غالب ظلم بوشكاش لأنه مجري ويظلم كفارة لأنه جورجي وظلم وظلم وظلم قائمة المظلومين الكرة ترجع في كرة القدم خطيرة لا بدون خطورة بيتينيا يخرج لها دافيد رايا هذا تيمبر القادم من بلاد كوليت شوف كفارة شعمل شوف كفارة شعمل منعرج آخر في المباراة الكرات الصغيرة الجزئيات البسيطة الكرة على القائم البوتو خرج أوديغارد إيش بيكون خرج يا أوديغارد درجة كرة خطيرة وين أو اللاعب حط ركنية مباشرة تقريب في العشرينيات من 100 سنة كان في ماتش أوروغواي أرجنتين مجانين كرة القدم أرض كرة القدم يا كابريال ديمبر دخل وكاد يدخل التاريخ درجة الكرة الثانية يقاتل أرسنال يقاتل يبدع الكانرز أرسنال بأي هدوء والكرة من رايس وجام ساكا خطيرة من ساكا ساكا حلوس الكرة وحسبونه مرة ثانية مرة ثانية كانت الفرصة متاحة لقتل الماتش ساكا يا ساكا ساكا يا ساكا إيش يعمل الآن ديمبير يغسل الكرة ربي الديزيري القوة البدنية القوة البدنية وخطأ لأرسنال الخطأ لأرسنال أو لويس سكالي ملا لقطة فينال شامبيونز ليج شوف الروح وإحنا نلعب مباراة ودية ناكلوا بعضنا دورة رمضانية شوف الكرة والعقلية رابط لبطال لويس إنريكي مادوكي ومارتينيلي تسير المباراة أرتيتا اليوم عجب أرتيتا اليوم عجب خطيرة خطيرة مش ممكن ارتباك باريزي في الدفاع والكرة ترجع من فيتينيا فيتينيا يلعب على المرتدات يلعب على المساحات والهجمات ترجع الكرة الهجمات السريعة واحدة واثنين ادخل على اليمين على اليسار على اليسار الآن وصلت لحكيمي حكيمي على يساري كابي طبعا من اليمين حكيمي الوقت يمر شفت نسبة الاستحواذ تراجعت ولا تسديدة على المرمى هذه أرقام الخمستاش دقيقة الأخرى على فكرة باريس يحاول بخبرات الفاينلز يهدي اللعب لأنه الآن الموجة عالية أرسنال يحاول يخطف الهدف الغدار في دقيقة 80 في نهائي بودابست فيتينيا مانديس إلى فيتينيا إلى ماركينوس مادوكي ومارتينيلي بس يخرج ساكا ويخرج دروسر أو ممكن يخرج هافرتس كفارة وصل ميتان الهجمة الباريسية يمشي كفارة يمشي كفارة عذبهم في الشوط الثاني كفارة رجل المباريات الأخيرة يتألق ولكن الدفاع لويس لويس لويس لويس شاطر أو تيمبر تيمبر تيمبر ديزيري دوي دوي دوي والركنية لصالح بيجي صليبة ماتش كبير وحان وقت التغيير ولكن لم يحن بعد وقت الرحيل بالكاس إلى مطار شارل دو غول أو إلى مطار هيثرو في العاصمة لندن هو النهائي مشي الاكسترا تايم هو 58 ريال مدريد ميلان 3-2 للميرينجي في بروكسل جابش كورة عرضية خطيرة وفرصة الهدف الثاني ضاعت طبعا الكرة تتذات الآن تصنع الفرق بالفعل يغادر تروسار والأرجح يغادر الساك مركز بمركز نعم وهو كذلك من غير فرص تروسار ساك أوت يدخل مارتينيلي وماتوكي مجهود كبير على المستوى البدني لهذا الثنائي ساكا تروسار نرجع دائما باستمرار في الحالات الدفاعية للتغطية مع الثنائي الظهير موسكيرا واليساري إنكابي يغادر كفارا ويدخل باركولا ممكن يكون مصاب كفارا لأنه كفارا أحسن مهاجم في الشوط الثاني لباري ولكن عنده اللي عنده يتدلل اللي عنده الكعب يلعب كما يحب وبالنسبة للويس إنريكي خرج قطار داخل قطار وهنا قطاره أرسنال يسير نحو عربة الحارس سافونوف يمشي كورة مرة ثانية إنكابيي كورة وصل الميدان يمشي كابي جابرييل السلسة وصل الميدان أرسنال خطير أرسنال ممكن يخطف الآن ممكن الخطف الآن خطيرة الكورة والدفاع يتصدى من ماركينوس ماركينوس والتماس أرسنال في أفضل حالاته الآن القرص في الهيجان ما رأيكم 2-1 الآن ولا في الإكسترا تايم ولا ما فماش منها ونمشي وركلات ديكلان رايس هذه وقت تفرجنا فيها في الثمانينات التماس كانها ركنية وطويلة كنا نتعجبه راه فيهم سوبرمان يمشي ديكلان رايس ديكلان رايس كرة طويلة جاب ركنية بالرأس خطيرة مش ممكن كرة البطولة كرة البطولة أرسنال رهيب الآن خطير الآن والبيش يلعب الكونتر أتاك بالمرتدات رب اللعب دوو ديزري دوو رب على الصليبة رب على الصليبة خلاص على راية فمشي كرة من داوود راية أيو الثاني أيو فينال يغلط يخسر كرة أرسنال غدار الآن الهدف الغدار الماكر دوي ولكن الدفاع الأرسنالي ممتاز يا جانرز ماذا سيحصل ولكن كفيتم وفيتم بيتينا ما يعديش الرجال تقاتل من هنا ومن هناك ترجع الكرة وسط الميدان 85 في نهائي بودابست واحد في كل مرمى تقدم أفيرتس في الستة وعادل ديمبلي من بنالتي في 65 أي عنوان في صحف إنجلترا غدا أي سطور ستزين ليكيب غدا ستزين في حالة الفوز ستكتب في حالة الانهزام تاشا كرة من باري سان جيرمان في الاتاك فيتينيا إلى حكيمي إلى جواو جواو نيفيس هذا هو فيتينيا 86 في الماتش 86 في فينال بودابست تلعب الكرة فيتينيا يلعب الكرة ماركينوس في اليمين يمشي حكيمي حكمة تشرف الآن حكيمي والكورنر من جديد شوف السرعة صليبة يخسر السرعة هو سباق السرعات ولكن ممتاز داوود رايا يسبق ديزري دوي في هدف البطولة تمشي الركنية من ديمبلي خطيرة شقت منطقة الجزاء مسات الإمكانية فيتيني يعاود والدفاع موجود والكرة تمشي وهرب اشتعمل مينديز مش ممكن طويلة وضيعها أرسنال ما يحبش يربح جاب ربي مارتينيلي داخل الآن يعني فري فريش وجاب ربي داخل الآن أيضا مادوكي الكواليتي الفرديه لصالح باريس. فما روح فما كلب لصالح ارسنال. في بعض الاوقات الجريده تربحك ولكن مش كل مره في الكوره. فيتينيا فابيا رويز 87 في النهائي ديربي المانش كلاسيكو انجلترا فرنسا مثير جدا. اول فينال بطولة أوروبية كبرى بين الفرنسيين والإنجليز. ترجع كرة دوي يمشي حكيمي حكيمي عرضية والدفاع موجود كل فريق يلعب وراكو يريدون الحسم في التسعين. تمشي كرة من فابيان رويز وين أشرف حكيمي بالرأس برا يا أشرف. أخطر كرة في المباراة ممتاز كابيه يوكيرس ما مساش هربت على السويدي. الكرة الأغلى في تاريخ الكانارس. الكل ينتظر الكل يحلم ويتأمل كأس الأبطال يا سادة. تمشي كرة بالرأس ثواب في الكرة العالية. الآن يتفوق في الثنائيات لديوان فريق أرسنال. كابيه هو التماس ممتاز. إنكا إنكا حط الكرة لكابي. أرسنال الهدوء الآن. مارتينيلي مارتينيلي مارتينيلي يلعب الكرة إنكابي يرجع بالكرة للبرازيلي. الجمهور يبدع هنا في بودابست. يوكيرس وحده يخسر كرة مع باتشو. تمشي كرة طويلة خطيرة خطيرة. ديزيري ديزيري وحدة ديزيري والهدف الثاني. مش ممكن مش ممكن فيتينيا مش ممكن يا فيتينيا مش ممكن. كرة الكاس فيتينيا والكرة كانت قريبة. طارت الكرة بمليمترات وليس حتى بالسنتيمتر. فرص موجودة من الجانبين. الشوط الثاني ممتع. الشوط يليق بنهائي الأبطال. الشوط يليق بنهائي الشامبيونز ليج. ديزيري فيتينيا وكيف ضاعت يا فيتينيا. هذه لو جاءت على ساق رايس يحطها. كيفاش ضيعتها فيتينيا. الوقت يمر النهائي يسير. الملعب في أجواء استثنائية. الأمور 5-5. أرسنال يستنى ويتمنى. بيجي ينتظر ويطمع في كتابة ثانية للتاريخ. هل من سطر ثاني في مجلد الأبطال لسان جيرمان؟ أم أن هذه المرة ستكون من النظرة الأولى للمرة الأولى الحب الأول الذي لا يليه حب يا أرسنال. من غادر ومن دخل. السلام عليكم. الكرة ترجع الآن إلى الحارس. الحارس دافيد رايا المتألق في إنجلترا الاحتياطي في الأراوخة لحساب سيما. 6 دقائق في الشوط الأول مثلها 6 من الشوط الثاني. 102 دقيقة في بودابست. هل يرتحل بنا إلى الإكسترا تايم؟ هي قريبة هي الأقرب. ولكن جماهير أرسنال تنطق بعد الصمت. جماهير باريس سان جيرمان تشجع بكل عمق. والدقائق الأخيرة هي فاصلة ينقل بصوتي صوت فرحة صوت هدف غدار صوت الجول الذهبي صوت الجولدن جول هنا مباشرة وحصريا من بودابست. ديكلان رايس يحاول يغدر دفاع باريس ولكن يغدر هجومه. ديكلان ديكلان ديكلان ممتاز القائد رايس.

إصابة لديمبلي. هل يكمل المشوار؟ الحديث مع الإدارة الطبي. نظرة من المساعد وديمبلي آوت. ديمبلي آوت. والآن رجل آخر يتفرج في بيته وهو قلق وهو ديدي ديشان. ترجع الكرة للفرقة الأرسنالية بين هنا وهناك. خطأ مبدئيا كان يستحق انذار. الحكم يقول فاول بدون قرار. خطأ في وسط الميدان على كيوكيريس السويدي. تمشي كرة وسط الميدان. فابيان رويس. ماركينوس. كرة من ديزيري دوي في الوسط. فابيان إلى فيتينيا. يدخل راموس. الرجل الذي دخل في السوبر الأوروبي أمام توتنهام وعاد باريس سان جيرمان للفينال. هل يكررها راموس؟ هناك لاعبين مشهورين جدا من الدكة يدخلوا باش يكتبوا التاريخ. هكذا أقدارهم. ترجع الكرة من فيتينيا. تتحط الكرة. ياي 2-1 حاليا. 1-1 في 93. يمشي بالكرة ديزيري دوي عرضية. والكرة مرة أولى رجعت. مرة ثانية توصل. إمكانية لمان لباركولا. باركولا بالرأس. من باركولا تلعب الكرة. باتشو. ماركينوس. يدافع مارتينيلي. الآن الكرة بحيازة المدافع. ماركينوس إلى الجناح ليس الظهير. حاكيمي جواو نيفيس. ماركينوس. فيتينيا. فيتينيا دقيقتين النهاية. الوقت القاتل. أسرع هداف الوقت البديل هي ثنائية يونايتد في مرمى البايرن عام 99 في الكامب نو. هناك كثير من الأهداف المتأخرة تحضر لي الذاكرة في هدف فرانك ريتشارد عام 90 للميلان في فيينا على بنفيكا. لم تخني الذاكرة. نعم بنفيكا. 4.5 مازالت. 1.5 حكيمي. 1 ماركينوس. الثانية بيلوتين. يمشي للثالثة. يطور هجوم باريس الآن من الجناح عن طريق فابيان رويس. يخرج له. لا رويس يحل كرة خطيرة جدا وترجع بالدفاع. رجعت بالدفاع وترجع الكونتر. البالدو ماتش عند أرسنال وإحنا في أمر رولان جاروس. الكرة الأخيرة في خط الأنذار. خرج السفرة. خرج السفرة على في على جوال على نيفيس. انتهت المباراة النهائية 1-1. لا غالب ولا مغلوب. الاكسترا تايم يناديكم. الكاس تشد على ايديكم. ديمبلي اوت والراموس إين. ما زالت شمس بودابست لم تغرب. ما زالت السماء صافية. اخر كورة. آخر كرة. يمشي دافيد رايا. رايا والخواتيم. جوكيرس يكتب التاريخ. باتشو كله مش قدامي. تمشي كرة طويلة من رايا في منطقة جزاء. رأسية أولى. رأسية ثانية. شكون يضرب الكرة الثانية؟ ما زالت جابي. جابرييل يتحط كرة. مارتينيلي يرفع كرة مش ممكن. مارتينيلي والدفاع الباريسي. أي كرة وأي صمود. ترجع الكرة من رقم 2. خلاص مادوكي حتى كنترول. شي حتى بالصندوق. أرمي في الصندوق. أضرب الصندوق. حط الكرة في الصندوق. جيب الكرة في الصندوق. يوزع كرة في البوكس والدفاع يتصدع. ترجع الكرة. الحكم يقول كونتر اتاك. ضربوه بالكونتر اتاك. مش ممكن. باركولا خلاصها. مش ممكن يا باركولا. أرسنال تخسر فينال شامبيونز ليج بهذه الطريقة. كلمهم يا ابن الطليان. فأنت ميكيافيلي التفكير وأنت خبيث الميكيافيلية. كلمهم.
يهاجمون باريس، يتركون هجمة مرتدة، باركولا أسرع من صليبة ولكن حسن حظهم الحمد لله يا أرسنال. باركولا ليس هافيرس، واحد بيجي، واحد أرسنال، واحد فتوريفيل، واحد البيج بان عبد العزيز.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: الصوت الإضافي، الوقت الثالث، ينطلق اللحظة في بودابست، 8:07 بتوقيت العاصمة المجرية والتوقيت الأوروبي. ترجع الكرة لفريق أرسنال والمرتدات، يعمل التحولات فريق البيجي. عندنا زوز حراس كبار برشا في ضربات الترجيح، يعني حتى لو تمشي للجزء الأخير من المواجهة سنستمتع. صافونوف حارس ممتاز في الركلات، ونفس الشيء بخبرات الماتادور دافيد الرايا. ترجع كرة بالوسط، نحاول نسجل ولكن يلزم نخليش مساحات. هذا كلام أرتيتا. بالنسبة للويس إنريكي، ما نغلطوش في الدفاع، تجيب تبيعتها الكرة الثانية في مرمى رايا. ما فماش عنا في ركلات ترجيح قوة ذهنية وتجربة وخبرة، بهكذا تجربة وفي هكذا مواعيد. الكرة تمشي لباريس سان جيرمان عن طريق الظهير، يلعب الكرة مينديس. مينديس تحط الكرة، باركولا إلى مينديس، إلى باركولا، ما يعديش، يضغط باتوكي. الوسط يغطي عن طريق المخضرة من رايا ديكلان رايس. ديكلان رايس في وسط الميدان، يخرج كورة من لباس، كورة ليزي، يعود يضربون بالسرعات، القوة البدنية عن طريق ماتوكي. ماتوكي مش ممكن يقطع طريق في الستة متر. اي اي اي كارساي، مش ممكن على روعة ماتوكي وعلى قيمة باتشو. باتشو خلص الكورة خلاص، ماشي لكيوكيرس، وكيوكيرس كول. أرسنال يضغط، واضح جدا النوايا، تقرأ بين العيون وتقرأ ما بين السطور، وتقرأ أصلا في سطور الفينال في بودابست. يريد الحسم في الوقت الإضافي لأن أرتيتا. الركنية هي الأولى ولا الثانية للأرسنال في الماتش. الكرات العرضية، الكرات الثابتة هي نقطة مرور، هي تأشيرة للدخول يا كانرس. هكذا تاريخكم مع أرتيتا. يا ما كرة ثابتة، يا ما كرة ثابتة، هل تكون أغلاها، هل تكون أحلاها؟ يمشي عرضية والركنية رجعت من جديد. محاولة أخرى، كلاكيت نمبر 2 خرج الكرة، الفريق الباريسي في الدفاع. يا الله، الولد إلى الوالد، هذا تاريخنا، هذا أمجادنا، هذا أوصلت لك أرسنال يوما إلى نهاية أوروبا. فكيف سيكون بقية المشوار؟ هل ينجح أرسنال في فك طلاسم النحس النيات القارية من 94؟ باريس سان جيرمان يدافع، مادوكي يعطي الطلقة الأولى للهجوم، المدفعجية، يمشي الأرسنال، كرة خطيرة ورائدة. مادوكي، يا مادوكي، كل كرة بحسابها، كل اقتراب بحسابه، كل اختراق بدمه. الكرة برا، باري باري، من هنا يساندون ومن هناك ينتظرون. مش هذا اللي حضرناه في الركنيات. هكذا يقول الطاقم الفني للكانرس، ياخو وقته صافونوف. السنة هذه باريس سان جيرمان تقريب كل النهايات بشارك للترجيح. نهائي السوبر الفرنسي امام مارسي، نهائي المونديال امام فلامينغو، ونهائي السوبر اوروبا امام توتنهام. ترجع الكره من الهولندي تيمبر، 4 دقائق في الوقت الاضافي، واحد بيجي واحد أرسنال. ديمبر صليبة الجمهور الباريسي يذكر فرنسا وبيجي بأنهم يمثلون وطن يغنون لمارسيس النشيد الوطني الفرنسي هنا في قلب بودابست. تمشي كرة من عبر طويلة ترجع بالرأس تخدم الكرة مصالح أرسنال عن طريق مادوكي. مادوكي يهرب مادوكي يدخل مادوكي واحدة واثنين يهرب عليه والحكم يقول خطأ ضد تيمبر. الحكم يقول خطأ ضد الهولندي تيمبر. الحكم الألماني دانيال سيبرت يقول فاول لصالح اللاعب جواو نيفيس. لكن الضحكة السفرة متاع خبط تيمبر يعني شعمت له. الآن يدخل سايل إمري يغادر حكيم يمن يغادر فابيان رويز يغادر سايل إمري هو اللي يدخل فابيان رويز يغادر

وصلت لآخر العريض حارس المرمى الإسباني إلى التمس من دافيد رايا. الوقت يمر، 6 في الشوط الإضافي الأول، ما زلت الرهن على 2-1 رغم أنه البوادر الآن هو شعاع ركلة للترجيح جاء قدام عيوني. ترجع الكرة في وسط الملعب إلى الحارس إلى مينديز، مينديز يلعب كرة وسط الميدان، باركولا مع ونش باركولا في دخوله. ترجع الكرة، أرسنال يضغط، رهيب رهيب الكانرس، رهيب بدنين الأرسنال، خطيرة كرة يتزي تلعب الكرة، اللمسة الأخيرة نقصت اليوم. هذا الفارق لأنه في الكواليتي على المستوى الفني أرسنال أقل فنيا من منافسه، اللمسة الأخيرة التوش الأخيرة دائما غابت. هل تحضر الآن تيمبر، تيمبر رايس حلوة، 1-2 خطيرة جدا، تيمبر يلعب الكرة، كيوكيريس هربت عليه وخطى ضد السويدي، خطى ضد الدول السويدي. سويد في مجموعة هولندا يابان تونس المونديال، مونديال بعد 12 يوم بالضبط بالافتتاح من المكسيك، هناك بالأستاك الملعب الوطني مكسيكو البافانا بافانا. خلينا نتوج أوروبا اليوم وغدا سنة تم كلنا بالمونديال. ترجع كورة للحارس رايع، الخطأ ممنوع، وإلى الكورة يوكيريس، فيتينيا كورة من زاير، ضاعت الكورة، تعب باريس سان جيرمان، تعب باريس سان جيرمان. يمشي الكانرس في منتصف الوقت الإضافي، تلعب الكورة مارتينيلي، مارتينيلي يدخل الوسط، هو الهجمة المرتدة، خطأ قاتل، 3-4 الآن، يرجع بالكورة، مش يرجع يوكيريس ويعمل خطأ، انذار على السويدي. عمل شيء يتخلى اللاعب السويدي، انذار واضح على كيوكيريس، انذار على السويد، خطأ ضد أرسنال، فرصة لباريس سان جيرمان. والوقت 98 في مباراة بودابست، خطأ لراموس، كل مدرب العب أوراقه في الدكة. 20 دقيقة بالضبط لنهاية الماتش في الوقت الإضافي، أول مرة بي جي يلعب إكسترا تايم في نهائي أوروبي، إذا استثنينا السوبر طبعا. ترجع الكرة للفرقة الفرنسية، باريس سان جيرمان من فيتينيا، فيتينيا ترجع من صليبة بارتباك، والكرة ما زالت باتشو، والتماس التماس باريسي والصمود لندني، والكل ينتظر. ترجع الكرة من التماس، التنفيذ من مينديز، يلعب الكرة عن طريق سير إمري، إمري لفيتينيا، فيتينيا لإمري، إمري حط الكرة، نيفيس، فيتينيا، ماركينوس، ماركينوس مينديز حاول يحتفظ بالكرة، بيجي يتفادى خطورة المنافس، مباراة تكتيكية من أعلى التراز بالنسبة لأرسنال. نجح أرتيتا بقطع نظر على مال الكاس في رأيي، خطيرة الكرة لباريس سان جيرمان، ملعوبة تسديدة، وكرة عالية، كرة عالية من حكيمي، برشا إصابات خلقته الموسم هذا حكيمي. تسديدة من أشرف، كرة بعيدة عالية لمرمى أرسنال، هذه كرة الشامبيونز ليج، ما قلت شيء وما لمح شيء. أنا عندي كاس قارات ماتش تونس وألمانيا، راضي الزعادي مدافع المنتخب التونسي على الكرة، شاتها جات في يدي، اعترف واقر

0: ظهرته يمينا ويسارا، كرة كاس القارات وماتش المانشافت أمام النصور وروحت بها. ترجع الكرة وسط الميدان لما تقول شيء، ترجع الكرة للفرقة الباريسية، كرة بالامتلاك يحاولون من سيخطب الهدف الغدار. أرتيتا كأنه سيمان، أيام زمان دافيد سيمان يا أرسنال. 101 نسال واربعة في الحساب، يمشي بالكرة تيمبر، ترجع الكرة للجانرز. أجواء كبيرة في بودابست الليلة ليل تكي أوروبا. الكرة تمشي عن طريق مادوكي، هربي هربي مادوكي مادوكي. ماذا هناك؟ مش ممكن، ماذا يكون الحكم؟ يكون لعب واضح إشارته. أي أي أي أي أي أي يا غدار يا مادوكي، هل يتدخل الفار؟ يناظرون الفار. بالنسبة لسيبيرت قراره ما فهم شيء. هو دقيقة 102 في ماتش الأبطال واحتجاج إنجليزي رهيب. الدكة الإنجليزية تكاد تنزل الأرضية في بودابست. إمري ساير، إمري الرئيس يحكم على الحكم الألماني. ترجع الكرة عن طريق ماركينوس، مشى حتى إشارة إذا ما فما شيء. والكرة تلعب لفريق الباريسي، يمشي بالكرة في التحضير. ملعب الكرة فيتيني ما يعديش. كرة لصالح البي جي مرة أخرى، رسمين خرج منها السلامات بي جي. ما فما شيء، هنا خطيرة الدفاع من جابرييل. ما فما شيء، ما شفناش الإعادة. سيبيرت يقول لهم يا ناس ما قالوا لي شيء، ما فما شيء، راني معلم، راهو قراري السليم، العبوا راكم مش تخسروا. انذار على ديكلان رايس. انذار على ديكلان رايس. الماني وعطاوه يصفر. راسو ناشف. الالمان ما يحسبوهاش. راهو ما فما شيء. هكذا يحكي الالماني. انذار على ميكل أرتيتا. هذا جابرييل هاينز شاهد الآن. هذه اللقطة الأخيرة، كرة مشتركة خلف 18، هل فيها إعاقة أم لا؟ هل ضربة جزاء أم لا؟ الفار موافق الحكم دانيال سيبرت. إذا دقيقة 104 الوقت الإضافي انتهى خلاص. إنكابيي سيغادر ويدخل كالافيوري. حكيمي وإيتزي يتحدثوا باللقطة الأخيرة. على الأرجح كالافيوري في اليسار بديل إنكابيي، فماش يعني حل آخر. توترت الأجواء في بودابست. كل واحد ورايه. هذا مينديس، كرة كانت صعيبة برشا، خرج منها بطلوع الروح. مادوكي قرب له، استناه شوية وعمل لك سيدريشن، ولكن يحسب لمينديس أنه تبعه. تنساش مينديس لعب 105 دقيقة الماتش كامل، الثاني داخل في الوقت الأخير من المباراة. خلاص نعود للمباراة رسميا 1-1 الآن. الكرة ترجع للبي جي، كرة لنادي سان جيرمان. تلعب الكرة من راموس. راموس حاول يحتفظ بالنتيجة. باريس سان جيرمان تغيير قادم لويس إنريكي. في المقابل يضيف دقيقتين الحكم. 14 دقيقة الآن، عندنا وقت بدل ضايع في ثلاثة أشواط الأصلي والإضافي الأولاني. تلعب الكرة بوسط الميدان إلى قلب الدفاع، إلى القائد ماركينوس. يتعامل مع المباراة بما هو موجود الآن. منذ أهداف التعادل تقريب دانت السيطرة أو الأفضلية، منقول السيطرة أفضلية نسبية للأرسنال. مباراة متكافية جدا والتعادل عادل. ترجع كرة من جواو نيفيس، كرة من حكيمي، يحاول أشرف حكيمي، أشرف ممتازة ولكن الدفاع موجود، ممتاز مارتينيلي. أرتيتا نجح في الحد وإعتاد خطورة باريس سان جيرمان من الأطراف من الأجناب. شفنا شيء من الأجنحة القوية بتاع بي جي. الوقت الإضافي الأول على وشك النهاية، النتيجة هدف في كل مرمى، والكرة القادمة خرجت من مرمى أرسنال من صليبة. صليبة إيتسي زاير إمري ما يتعداش، ترجع الكرة مادوكي تقريب الوحيد في اللي دخلوا يقدم في الإضافة، مادوكي إيتسي يدخل الوسط، كرة عن طريق زوبيمندي، جابرييل إنكابي يلعب كرة طويلة وضيع الكرة من كيوكيرس. سجل 21 هدف في جميع المسابقات، يعتبر رقم ممتاز، ولكن أمانة كي تفرج فيه فنيا أو كلاعب، لاعب محطة، لاعب ستيشن. إصابة أيضا لفيتينيا، تشنجات عضلية طبيعية آخر موسم، موسم طويل أرسنال هذا لقاءه 63 في السنة في الموسم الكروي كأرسنال بخلاف المباريات الدولية. صاير ضغط كبير برشا الآن في الكرة، طبعا البزنس والأمور الاقتصادية وحقوق البث التلفزيوني مهمة جدا، أثرت إلى الحد أنه كأس العالم 48 فريق. نبدأ في الخريف، الكرة تمشي والصورة تقف، الصورة تتوقف على جوكيرس ومارتينيلي، والمباراة تمشي لوقت إضافي رابع. الآن ربع ساعة الكلب، ربع ساعة التركيز وعدم الأخطاء، ربع ساعة الفرصة المتاحة حطها في الجول والشبكة لتكون البطل، ولا سنذهب إلى ثالث الحلول، ثالث بنود مباريات النوكاوت. ركلة جزاء، بينالتي هنا وكرة من هناك، تبتسم يا ريو مرة وتبكيكم مرة، فلمن تكون هذا المساء؟ مساء بودابست بدأت عليه غيوم السماء وبدأت الشمس بالغروب، فلمن ستشرق شمس أوروبا وعلى من ستغرب كأس الأبطال؟ آخر نهائي بركلات الترجيح 2016، ريال مدريد أمام أتلتيكو الجان. هل نستعيد ذاكرة الإثارة واللوترية والسوسبانس الهيتشكوكي؟ ضربات الترجيح في الشامبيونز، أم أن الربع ساعة الأخير ستكون حاسمة؟ سنرى. يغادر فيتينيا، ومن معه سيغادر، تغيير ثنائي من الكوتش لويس إنريكي، يغادر فيتينيا وماركينوس. يدخل لوكاس وسباري، زابارني ولوكاس 4-6. أنا لو كنت ارتيت الآن لا أجازف هجوميا، نحب نسجل نرتاح شوية، نريح للتعادل مقبول. لماذا؟ لأنه البي جي في التغييرات خسر ثلاثة ضربين، ثلاثة ركلات ترجيح خسروهم اليوم. ديمبلي يشوت، ماركينوس يشوت، وفيتينيا يشوت، وثلاثة يشوتوا ويفوتوا يسجلوا. أنا الآن نلعب الكل في الكل، نستنى تغييرات اضطرارية. وكفارة على باريس سان جيرمان والتغييرات اللي دخلوا ما همش متاع ضربات جزاء ما همش وجوه متاع بينالتيات. بين هذا وذاك سنرى المعركة يا سافونوف وانت يا الرايع. يبدأ الشوط الإضافي الشوط الرابع في الماتش ربع ساعة الأخرى في القمة أبطال أوروبا لا شامبيونز 1-1 في الستة هافيرتس طمع الشعب وفي 65 ديمبلي أعاد الأمل إلى أمه. كرة في مناطق نادي باريس سان جيرمان عن طريق حكيمي اللي أصبح قائد المجموعة. دارجة كرة طويلة صليبي يحط بدو باركون يحط مهارته كرة تمشي دوي راموس إلى رقم 6 زباني ترجع بالوسط لوكاس كرة لسان جيرمان يلعبون الكرة الطويلة ترجع بالرأس خطيرة والهدف الثاني ممكن مش ممكن. كرة القاضية جات الراية ينقذ موقف في كرة صعبة المدافع المحوري لارسنال شكونه اللي سبقه في الديفيه كرة بالراس إنكابيه أظن إنكابيه ومن مش ممكن إنكابيه ما طلعش مع باركولا قاد يكون الثاني. يا الإكوادوريا برافو دافيد راي أمام راموس ترجع كرة بالراس وسط الميدان ترجع الكرة البي جي يحاول بيجي يونيا في الوقت والرمق الأخير مراوغة وامتلاك حضور أمام منطقة جزاء يعطي باس يشوت كورة دوي ضعيفة من ديزيري من الأولانية ديزيري ترجع الكورة حكيمي ساير إمري ساير أشرف حكيمي والراية كورة من دافيد راية أين الكرة وأين المباشر؟ الكرة من دافيد رايا طويلة عالية في سماء بودابست يلعب الكرة إيزي وصلت الكرة للرايا ديكلان رايس إلى إنكابي جابرييل 108 رد بالكم السوس طويلة مرة أخرى يا رايا ترجع الكرة الضغط الآن على الدفاع الباريسي لوكاس يخلولة ولكن الثاني يأخذ الهولندي تيمبر مشيل مادوكي أمامه دوي مادوكي وفي خطأ الفولات أنا ممنوع يا الفرنسي. أرسنال يرجع للهجوم كل واحد عنده كرات يشوت فيها لعل وعسى يمر لعل وعسى ينفر 109 في ماتش بودابست 1-1 خطأ موجود الكرة الثابتة عنوان للمرور وسلاح للمكسب وطريق للفوز الكرة للفريق الأرسنالي ديكلان رايس ديكلان أغلى كرة لمن ستكتب وبأي اسم سيدشنها ويؤرخها التاريخ. تمشي الكرة طويلة من ديكلان الحارس ممتاز يا سافونوف ترجع الكرة حكيمي مضغوط عليه سيب كرة أشرف وصلت الكرة رقم 6 حط الكرة وسط الميدان إلى الظهير هذا مينديز طويلة زاير إمري كنترول استقبال ثم مرور واحدة باية واحدة أخرى يمشي الزاير يمشي إمري قطع النفس ترجع الكرة إنكابي والهجمة مرتدة جوكيرس الحارس ممتاز مرة أخرى سافونوف الآن اللي يلعب كرة سليمة وصحيحة ويخرجها كوريكت يعني تمنى شلته لأنه الآن للسجل مبروك 110 إلى نيفيس يوصل ميتان نيفيس جواو أرسنال يغنون
1: شوف الكواليتي على المستوى الفني كحكينا عليها 92% دقة التمرير وصحة الباس من بي جي 72 في الكابس زاباني حكيمي غنى في المنعرج الحاسم الآن حكيمي أشرف حكيمي تلعب الكورة لوكاس راموس الاستحواذ هو أول طريق للدفاع بالنسبة للبي جي ولويس إنريكي هاي الكرة عندي إذا ما سجلتش ما تعمليش مشكل في الدفاع ونعمل راي ترجع الكرة خطيرة يا رب يدخل عرضية وركنية نعم ركنية ركنية زوبي ماندي والكورنر ركنية للفرقة القادمة من باريس باريس سان جيرمان مباراة سائرة في الوقت الإضافي كرة من هنا كرة من هناك أمل متجدد مع كل هجمة الآن 11-2 الركنيات الركنية عدد 11 وبي جي مخسرش من 11 الماتش النوكاوت يلعب على تأكيد البطولة الثانية التوالية ولكن مارتينيلي يدافع مارتينيلي درجة مرتاحة للحارس سافونوف سافونوف مينديز كورة لفريق باريس سان جيرمان كورة وسط الميدان وصلت الكورة إلى زاباني ديزيري دوي جواو ديزيري مينديز كورة من رواق الأيسر يحاولون الاختراق والاقتراب وصلت الكرة لجواو نيفيس نيفيس يناظر ينظر لا يجد إبرة للمرور يرجع يسكر أرسنال في الدفاع يلعب ورقة ركلات الترجيح ورايا وغياب المؤثرين في الركلات من جانب باري ديمبلي وكفارا ماركينوس وفيتينيا ما مشي شوتو لأنهم خرجوا ترجع الكرة لباريس سان جيرمان كرة من باركولا فماش إضافة من باركولا زاير إمري عرضية منطقة الجزاء ولا خوف على أرسنال في وجود رايا ترجع الكرة من دافيد رايا 113 الفصل الثاني يوشك على الحسم لا جديد على مستوى البطولة ترجع الكرة بالرأس زاباني رايس وسط الميدان خطيرة مرت سلامات اللعب بالنار ترجع الكرة زوبي ماندي يضغط جواو نيفيس ماتش بدنين كبير برشا من جواو تمشي كرة طويلة الدفاع موجود موجود مينديز لكن يخسر الكرة الثانية أرسنال يواصل الدفاع يلعب بهدوء تمشي كرة صليبة صليبة هل ينهي المشوار الأوروبي بدون خسارة أرسنال في إنجاز تاريخي إنه لو انتهى الإكسترا تايم 1-1 سيسجل التاريخ أنه أرسنال عمل الشامبيونز ليج بدون هزيمة لأنه حتى ركلة الترجيح لو خسرها لا تعتبر خسارة تعتبر تعادل في تاريخ الإحصائيات إيريكي مئة وخمستاش في المباراة النتيجة هدف لهدف كرة من إنكابي تلعب الكرة عن طريق إيزي إيزي إيزي إيزي إيزي والكرة بعيدة من لاعب الأرسنال إيزي دخل شارك في النهائي يحسب له أنه شارك في النهائي الأكثر والأقل حد الآن ف فماشي إضافة في البدلاء. ممكن مادوكي كان شوية حاسب. 115 خمس دقائق أخيرة للنهائي هنا في ملعب بودابست. أرتيتا يسارع و إنريكي يسارع. يجري إنريكي مش يدخل إنريكي لويس والكرة تمشي على اليمين على مقاس حكيمي. يرجع أشرف عن طريق لوكاس. لوكاس إلى نيفيز. جواو زاباني. جواو زاباني. فماش محاولات الفريقين ما يحبوش يخسروا الكرة. هاي عندي الكرة. دارجة الكرة باركولا. باركولا عرضية والدفاع الأرسنالي موجود. دارجة الكرة جواو نيفيز. يلعب الكرة عن طريق ديزيني دوي. دوي ما يتمرش لكن تبقى الحيازة باريزية. يلعب الكرة جواو. 116 في النهاية الكبير. لوكاس إلى باتشو. الصراع في المدرجات سجال مثل ما هو على أرضية الميدان. درجة كرة حكيمي. حكيمي دوي. 116 ديزيري دوي. تلعب الكرة لفريق سان جيرمان. يلعب الكرة عن طريق نيفيز. نيفيز نرجع لهم في الدقيقة 120. خلاص في أذهان اللاعبين أنه ماشي لركلات الترجيح. لوكاس زاباني يلعب كرة محاولة خطيرة. يغلط كابي ويسقط. خطيرة العرضية وفرصة والثاني والقاضية مشبوك. كل الحارس يتصدى الراية على كرة دوي. الهجمة المرتدة الآن. مادوكي. مادوكي هرب. ممتاز مادوكي. انذار. انذار وكرت. انذار على فريق سان جيرمان على المدافع اليساري مندس. كلاه اليوم مادوكي في دخوله. طبعا الجاهزية البدنية لصالح الإنجليزي. إنكابي فكادت كرة البطولة للبي جي ولكن ضعيفة من دوي. انذار مستحق. الهجمة القادمة من فاول. اللحظات القادمة هي 118. التعادل يقترب إلا إذا أرسنال في هذه الكرة الآن عن طريق راية. غريب لماذا لا ينفذها اللعب. أم لراية راية آخر. أم لراية موهبة أخرى غير الحراسة. يمشي راية أغلى سيس البطولة لو يكون. لا لا تمشي أنت يا صليبة من مكانك تنفذ طويلة. أضغط خلينا ما نخسروش أمام أقوى فريق في العالم الآن في 120. ومن بعد اللي يصير يصير. كلمة أرتيتا واضحة. هي كلمات عيون وليس تصريح لسان. ما عادش تشوت يا رايك. حتى كان يقول لك شوت قولوا بيجي وشوت. 72% البوسيشن للفريق الباريسي. 19-4 في المحاولات. 4-1 على المرمى. ولكن المباراة متكافئة. دعكم الأرقام. درجة الكرة مادوكي. المبدع مادوكي. خطيرة جدا ملعوبة مادوكي. خطيرة مشبوكة في الشبكة الصغيرة. في الشبكة الصغيرة يا الحمراء والبيضاء. ديبر الهولندي كاد يفعلها. طمع فيها الهولندي. كان المفروض يلعبها في 6 امتار ليوكارس. إذن 120 نهائي بودابست سيعيدنا إلى ذاكرة الركلات 10 سنوات بعد سان سيرو. بودابست أوروبا ستحسم أو ستحسم بالركلات الترجيحية. إلا إذا إزي واحدة إزي اثنين. كرة على اليسار. زوبيمندي تكلان شوت. لا رايس خطير الأخيرة الأخيرة الأخيرة ماتوكي عرضية خطيرة برافو الدفاع من لوكاس أعتقد ترجع الكرة مازال جوكارس جوكارس جوكارس مصنع بكل ركنية هيا هيا يا أرسنال هيا يا أرتيتا كل اللمسة أرتيتا جاي يجري أرتيتا قلم عند بول أرتيتا قلم يد الحكم ينتظر الفار إثارة إثارة إثارة 120 خلصت لا ما فما شيء فما شيء الركنية الأخيرة لفريق أرسنال آخر كرة في الفينال آخر كرة للنهائي آخر كرة لحسم الفاينل كرة المباراة ستكون بتنفيذ أرسنال ولكن أي مآل لآخر كرة في نهائي السبت في بودابست آخر كرة آخر كرة آخر كرة آخر كرة لفريق أرسنال والدفاع موجود مسات الإمكانية خطيرة عرضية مسات اللعبة واحدة واثنين طائرة حائرة مخترقة الآن وخطيرة مش ممكن فرصة ضاعت أرسنال أيونياي والركنية ضربة مرمى خلاص هي في المرمى خلاص هي ركلات الترشيح انتهت واحد في كل شبكة ولما توقع الصح 2-1 بالخواتيم صفرها دانيال سيبرت ركلات الذهب ركلات المجد ستحسب النجمة الثانية ليشرف أم الضربة الأولى يا الكانرس
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
3: راديو دلتا استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة رغم كل الظروف بقي اليمن متصل الاتصالات اليمنية اليمن متصل
6: ماما أكيد الأرض نظيفة
7: شمي عشان تتأكدي
8: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: سرطان القولون خطير، ولهذا سرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائل للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
5: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
7: الكل على الصاب، نتيجة كبيرة، الوصول النهائي، ولكن الأكبر معانقة التاج. جاء مبكر جدا راموس، كان مفروض الحكم سيبت يعطي التعليمات لسافونوف وإلى الراية، وبعد نبدأ بالمناديات على المنفذ. برشا ضغط على راموس، برشا ضغط على راموس. الركلة الأولى مهمة جدا من الجانب المعنوي، خرجوا الأساسيين الكل متاع نادي باريس سان جيرمان المنافسين. أنا نتصور حتى الأوراق اللي يطالع منها ويدرس فيها الراية ما همش اللاعبين هذا من الكلام شي شوتوا، ممكن يعرفهمش، وممكن هذا الفانتج أيضا للبيجي. سنرى راموس، راموس، راموس أم راية، الدابر لير ويمشي راموس ويحطها في الجول، 1-0 راموس. راموس خضرة الأولى في النهائي. 1-0 لراموس. شوف كمية الضغط على ظهر وكتف اللاعب. جبل ممتازة من راموس حتى وين يذكر الشيطان. تنفيذ والأروع. إيسي سيباري. فماذا يقول أرسنال؟ يوكيرس اللاعب السويدي. يوكيرس هذا الأرسنالي وكأنه ليس متفائل بالسويدي، ولكن يوكيرس أمام الحارس سافونوف. لحظة تقدم يشوط ويحط جول السويدي. وان يم العيون الخضر. 1-1 من السويدي يوكيرس. للحظات الضغط يخرج من أرسنال يرجع على ظهر باريس. حلوة برسة من يوكيرس. استناه ترمي وفي الاخر شات. 1-1 الضربة الثانية. شو جابرييل الشامبيونز لا تأتي في كل عام. ديزيري دوي الركلة الثانية. الراية الآن مهتم يتقدم يكلمه حاول ينرفزه حاول يضيع له يشتت له تركيزه. دوي أمام جماهير البارك دي برانس هنا في بودابست الأرينا. الأرينا بوشكاش. دوي والحارس. دوي والجول. دوي والحارس الراية. يمشي دوي والثاني. 2-1 البيجي في نفس مكانك يوكيرس. خضرة ثانية للبيجي. 2 باري 1 أرسنال. التنفيذ ممتاز. هدوء ودقة وثبات. قوة في الأعصاب. الآن إيزي يتقدم. ودي ما تخسرش الجمهور. الضغط الرهيب. أرتيتا يستنى. إيزي يتمنى أن يرتاح ولكن بكرة في الشباك. إيزي والحارس سافونوف. إيزي وسافونوف يتقدم. إيزي الآن وصل. إيزي برشا تردد وضيع. برشا تردد ويضيع الأسبقية لسان جيرمان. 2-1 إيزي اش مدخل كفالي. إيزي شوف إيزي مرتبك متردد. سافونوف اكتفى انه صح عليه. 2-1 من كرة القدم ودموحها. الان الاسبقية باريسية والكرة الثالثة لسان جيرمان. اول تضييع على اللاعب إيزي. ترجع الكرة للبرتغالي مينديز. فرصة للاقتراب من التاج. الآن ما صار شيء. 2-1 ركلة ثالثة. في العادة دائما تكون منعرج الركلات. الضربة الثالثة يمشي اللاعب مينديز ويضيع. الضربة الثالثة المنعرج. الضربة الثالثة دائما منعرج. تاريخي مع الكرة المستديرة علمتني أن الركلات في الثالثة مآل ومسار. 2-1 الراية تصدى. دافيد راية طار عليها الطيران. 2-1 بيجي ولكن الركلة الثالثة الآن لصالح الكانرس. يرجع الأمل وهكذا هي ركلات الترجيح. تطير بك وتطير بك من الوهم إلى الحلم ومن الحلم إلى الواقع. والواقع الآن اسمه ديكلان لقبه رايس. والضربة الثالثة لإعادة الأمور إلى النصاب. هل ستنجح يا ديكلان؟ هل ستفلح يا القائد؟ أم سيطيرون في مدرج بيجي مرة أخرى؟ إذا ضيح ديكلان بيجي خلاص بطل. الآن الفرصة للعودة. الفرصة للعودة. يمشي ديكلان وكول. الرايس مرة من هنا. 2-2 الضربة الضربة الثالثة، الضربة الثالثة عادة النصاب إلى نقطة الانطلاق والبدايات. 2-2 بالرايس ديكلان كول. القوة بعيدة على الحارس ويعود الأمل للأحمر والأبيض. الركلة الرابعة لأي اسم يا باري؟ من المنفذ؟ حاكيمي، حاكيمي. الضربة الرابعة أشرف ذو الدراية، أشرف حكيمي. ضغط كبير، انتظار حكيمي والراية حكيمي، وقال الثالثة في المرمى من الليون داتلاس. أسد شبلي تبقال لم يهتز ويسجل في مرمى راية. راية على روحك مش على حكيمي. يقول 3-2 3-2 حكيمي بامتياز. 3-2 أرسنال. الضربة الرابعة للغونرز. الضربة الرابعة للأرسنال. علموا أولادكم حب الرياضة وممارسة الرياضة. الآن هو القادم من الكوبا كابانا، اسمه مارتينيلي أمام السابونور. مارتينيلي، مارتينيلي هو الدب الروسي. يمشي مارتينيلي حتى 3-3. يا الله مارتينيلي دس العصاو. هذا التنفيذ بتاع برازيليرو يا ولد. 3-3. الضربة الخامسة ممكن الأخرى وقد لا تكون الأخيرة. سنرى مارتينيلي وجول. 3-3. يرتاح أرتيتا، يخاف الريك. الآن الخامسة لمن؟ الأخيرة من منفذها؟ يسجلها أو يودرها من هنا أو من هناك؟ وهذا شكون؟ لوكاس، لوكاس، لوكاس. ثبت روحك، ماشي حكاية باس. هذه ناس وفما كاس. ويمشي حتى كجول. يا لوكاس، يا لوكاس، قربت الكاس. 4-3. باريز ارتاح ويستنى، يستنى الصفو النوفا. والصفو النوفا 4-3. على فكرة 90% من الركلات كانت في الركن و90% كانت في الجانب الأيسر. جابرييل، جابي، جابرييل البرازيلي في مواجهة صافونوف. جابرييل القائد يقول يد واحدة في كل الأحوال. كيف ستكون؟ هل هي الأخيرة أم سنواصل؟ الآن لعشاق التاريخ، التاسعة ليلة بتوقيت فيجو وبتوقيت فانجير. كانوا مراو فيه بشي ضيع. جابي ايش تعمل؟ انت ايش تعمل؟ ايش عندك في اعصابك؟ ايش عندك في قلبك؟ ايش عندك في مهاراتك؟ خطيرة، امشي وحط ضيعها. البيجي بطل اوروبا، البيجي بطل اوروبا، البيجي بطل الشامبيونز ليج. 4-3 لباريس، 4-3 لباريس. الصياد يصطاد جابرييل. فيجو شرطه واضحة وفينجر شرطه واضح وتوضيح الواضحات من الفاضحات. البيجي يعانق الأمجاد. اشتعل نيران الأفراح، اشتعل المدرج الباريسي على يميني. باريس سان جيرمان بطل الشامبيونز والكرة تعارض أرسنال. هارد جابي، هارد أرسنال. موسم التاريخ، موسم أسطوري، ولكن هي ركلة، هي ركلة حسمت ووجه التاريخ من قلب هيثرو إلى قلب دوغول. نعم الكاس لنادي باريس سان جيرمان، الفريق الوصيف بدون خسارة، لم يخسر ولا ماتش، ولكن في الأخير العبرة بالذهب. من سيعانق الذهب ومن سيأخذ الفضة؟ إنها كرة أوروبا، إنه مجد أوروبا، إنه باتشو ومعانقة التاريخ.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا العملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
8: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

صاحبي كلمني وقال لي انزلني رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي ومريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: You just found it. Radio Delta.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
16: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
17: The big

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

ضحك الصبر كان تعال حب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان

في عيني والفرحة تاخد من قلبي وتجاوبك وابص الاقي عينك سرحة مع حاجة تانية.

وادي الشتاء يطول لياليه عاللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه.